0: إنها الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مسيلي على الحبايب
2: أغاني بيتس
3: بحكي وتحكي له
2: عيشوا على أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت.

0: إنها الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني دوت كوم وكونوا أقرب للنجوم.

0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الأجواء مكملة والعاني على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة. أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

0: صارت ستة.
1: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
2: أحلى اثنين
3: كل يوم على الصباح. صبحتون أنا ومدارتي
1: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
4: أنا أولاد كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرب شو حكي الصباح.
5: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
6: الجليبي ومكتر. أنا أسمع الإذاعة من المنصف
7: ما عاد شارف ينزحني
8: من الرب ويا وسن الفيل.
9: عم بحكيك من الضاحية الجنوبية
10: من الدمور.
11: معك رودي من وقت الياس.
12: معك أبو هادي من بيسور.
13: محمد من الشبعة.
14: معك داني من علاء
15: من البوار على بيروت.
16: طلال من الشوف.
17: معك توتو من ما يفوق للطارة.
18: حس المستمعين كلهم هيك معظومين
19: من زمان بسمعهم. هاي أول مرة بشترك.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: قبل الكل رح يوعى ليصبحكن ويرافقكن ببيوتكن وعطرقاتكن. أصواتكن رح يسمعها ومشاكلكن رح يتبعها. وفي أحلى من إنه تبلشوا نهاركن مع صارة ستة مع شرب السعادة. صارت ستة كل يوم من التنين للجمعة مع شرب السعادة على أغاني أغاني.
1: أغاني أغاني بتقدم صارت ستة. إعداد وتقديم شرب السعادة. إخراج ميلينا سلهب سعادة.

0: ست إلا دقيقتين صباح النور. صباح الخير يا أحلى مستمعين. هذه خلص عبارة صارت بدنا نسجلها. أحلى مستمعين مستمعي أغاني أغاني وصارت ستة. لأنه الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال. صباح الرجاء، صباح هالجمعة الحلوة. يوم الجمعة دايما أحلى يوم بالأسبوع، بس كجمعة أسبوع يعني بشكل عام منه حلو أبدا على لبنان. الأخبار الأمنية مبارح بالجنوب وبالبقاع الغربي ما بتطمن أبدا. يوم الجمعة إجمالا بيحمل معه ريحة الويك إند وريحة الفرصة. هلا في ناس ما رح أقول لي القلبون ساحبينا من يوم الأربعاء، أربعاء خميس جمعة سبت أحد، إيه ما بعد لكم شلادة ترجعوا الشغل. في ناس بعدها معطلة لمناسبة عيد الأضحى. من جديد منكرر المعايدة لكل المستمعين. احنا امبارح جينا على الاذاعه واكتشفنا انه كتير من المستمعين كان عندهم شغل امبارح، حتى جزء كبير من المدارس كانت فاتحه. هلا ما بعرف اذا بعد في مدارس عملت بون كمان فرصه للتنين او فاتحين، هلا بعد شوي بنعرف. اليوم الجمعه 29 ايار، هيدا الأسبوع الأول من زمن العنصرة عم نعيشه نحن وياكم سوا. إن شاء الله كل أيامكم أعياد ومناسبات حلوة وفرح، والله اشتقنا بهالبلد. بعد ما قطصت هات لنشوف إلي مجدلاني إذا كتير أورجان الفويس تبعه. بعد ما قطصت
1: شباب المدينة، بونجور بونجور للجميع. والله يا شباب اشتقنا لكم. أول شيء من عيد الجميع أهلا وسهلا فيكم يا شباب، عن جد لكم سعادة كتير كبيرة، يسعد صباحكم ويلا بتمنى لكم ويكند حلو كمان. مجدلين من درب الصيم
0: للوس. امبارح كنا على الهوى نحن، هيئتك أنت كنت نايم وغطس بالنوم امبارح. رح رفقكم من هلأ للعشرة، أربع ساعات من البث المباشر. بس أول قسم دايما منكم مع صارت ستة ساعة ونص، بتترافقوا بأول قسم معي أنا شربل سعادة ومع المخرج جمالينا. سبعة ونص بتنضم لنا ميراي مزرعني.

0: افتحوا لنا قلوبكم وسمعونا اصواتكم، طمنونا عنكم، كيف كانت ليلتكم على 71 9 8 9 9 8 9. في احلى منا نقول لبعضنا صباح الخير. نسيت رحب، بلا رحبت بالمخرج العظيمة ميلينا. اليوم الجمعة بتكون القهوة أطيب شيء، أنا حتى القهوة بتجيب مع ريحة الويكاند وريحة العطلة. لا لا لا، هيدي الكافيه دو برازيل كارثة على الناس، كارثة. بس نوصل على الإذاعة أنا وميلينا قبل أي شغلة بتكون ميلينا عم تدور كمبيوتر الهواء، أنا بحط شنطة وغراضي. أول شغلة لك قبل ما أفتح الشنطة وشيل غراضي، وأول شغلة بروح بحط الركوة على الغاز. شو عاملين فينا يا كافيه دو برازيل؟ رح يصير معنا رشفة ونشاف وخرف بلح. فجواني المستمعين قالوا لي بحق لك بس بأربع فنجين ماكسيموم. أنا وين الصبح بكون شربين شي أربعة. خلوا اليوم بلش نهاركم بابتسامة، لو كنتوا تعبانين، لو كنتوا يمكن ما معكم بقى مصاري. بعرف اليوم 29 شهر، يعني بطل يجي هال 31 شهر لحتى نقبض، بس أكيد اليوم بقبضوا إيش شركات، لأنه الأحد 31 شهر، إلا إذا بدي يقدفونا للتنين. خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة، بإيمان كبير، إيمان إنه مهما كانت الظروف صدقوني بعد في أشياء بتستاهل نفرح فيها وننبسط فيها ونهللها.
1: ما بيسألش عن
0: الله يا ميلينا، هيدا مش كافيه دو برازيل، هيدا بدك كاس عرق وعرق بلدي محمد عبد المطلب.
1: أبدا ولا بيتشوف عليا أبدا يا مناديتو.
0: نحن التلاميذ المدارس بعدهم ما عم يسمعونا، كانوا قالوا شو بها المخرج العظيمة جنة اليوم أو صار معها شي على كثرة القهوة الكافيه دو برازيل، صايرة عم بتضيع.

0: بلشنا نحويكم مشوار جديد ولقاء جديد على الهواء. ان شاء الله اليوم تكون مع انه بشك انه تكون اخبارنا كلها بتفرح، هيك تعودنا بحلقه الجمعه قبل الويكند.
1: فتنوا لي عليه وقالوا لي اول معنيه بس
0: في هالايام المليانه ضجه واخبار بشعه وحرب وغارات، حتى الاخبار السياسيه يا ويلي شو بتوجع الراس. فتشوا دايما عن فسحه امل بهالايام، رغم بتعرفوا قديش بشعه هالايام بس بنشوفها عم تقطع بسرعه. كنا بعد ما بلشين بشهر ايار هيدا الاحد بنودع الشهر المريمي.

0: علي بعثت فويس، كنت عم نحكي عن الجيران، كنت من أول المستمعين. أنا يمكن أنا فتحت معكم الإذاعة مبارح، بس الضحك وين إنه بس وصلت على شغلي وعم شايك التليفون طلعت أنا طافية 3G، سو ما وصلكم. من جديد بقلكم ينعاد عليكم، والكافيين هو علاج للقلب، فينا ناخد قد ما بدنا، أكيد مش أوفر دوز، بس إنه فينا.
1: إيمان إيمان، لأنه أكيد مبارح ما كنت شارب كافي دو برازيل، لأنه لو شارب فنجان كافي دو برازيل كان ذهنك فتح. وبعدين اليوم مش شارب كمان، لأنه بعطينا 46 ثانية، طويل البويس شوي، بس صوتك حلو على الهواء. طب بليز ابعتولنا اسمائكم. طب حدا من الدنمارك عبالي شربول، انا معك قبل ما يبلش البث المباشر. لو كنتوا بتحكونا كل يوم، ما انا دابب في الالزايمر، يعني ابعتولنا اسمائكم بليز حتى نسلم عليكم باسمائكم.
2: صباحو شربول، يسعد صباحك انت ومالينا. معك عبدو بالمطار.
1: عبدو حابب غندو.

0: شربيل بونجور مالينا. بدي اقول لك انه هالبرنامج الحلو اللي هو صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل اقطاع الارض.
1: انت قلت عيلة.
0: كل يوم نصبح بعض بالخير ونتمنى لبعض الفرح.
1: نطمن
0: مع صوتك الحنون اللي كله محبة. مع الموسيقى اللي بتحطها ملينا اللي بتفتح القلب.
1: ملينا يا
0: سنة صباحك ببلش برنامجك معك بينتهي مع السيدة ميراي. الله يخليكم بصحتكم وصباح الخير لكل المستمعين. سامي من الضاحية.
1: يسعد صباحك يا سامي. بارح العدو الإسرائيلي وصل على أطراف الضاحية على الشريفات. سمر يلي حكيتنا من الدنمارك تحية كبيرة لك. دورة عم تسمع أغاني على الابليكيشن من قبل ما نبلش البث المباشر.
2: بونجور شربيل، بونجور مالينا، يعطيكم ألف عافية، أحلى صباح لألكم كارولين، بون ويك أند.
1: مرسي باريمان، تحية كبيرة لألك. صباح الخير من جديد لأحلى مستمعين. خبرونا وعيتوا عن جد ولا بعدكم عم تعملوا مفاوضات مع المخدة ومع الفرشة مع الشرشف؟ هلأ صرنا عم نتغطى بالشرشف، حتى بميروبة عم نتغطى بالشرشف.
3: عايش اليوم، حب اليوم، اليوم
1: مين بيوقع؟ خبروني مين بيوقع من أول ما يدق الألارم، ومين بيصير يقول بعد خمس دقايق. هلأ بدون بكل صراحة، مين أول ما يدق الألارم بيقوم دغري، بفز دغري؟
4: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71 989 989.
1: غيري لي اياها مدينة، خلينا نسمي اسمي على الهوى شربل الابرص، وانا هيك بيعرفوني بميروبا شربل الابرص، نحن كنوتنا الابرص.
5: صباح شربل، انا سامي من التلي بارك، بس بدي اقول لك مشان الابلكيشن الصوت كثير سيء، فانا عم اسمعك عن طريق الويب سايت. يسعد صباحكم،
1: تحية كبيرة لك. هلا منتابع سمر، جربي انت بس تكتبي على الجوجل، اكتبي اغاني لايف، بيطلع لك كذا طريقة، كذا ابليكيشن اخديننا، بركي من عندهم المشكل.

بضل رفيقه من اول ما من المدرسه لهلا بتعيش. هات امبارح حيينا الجيران، هات لنحيي هلا اذا حدا عم يسمعنا وعنده رفيق او رفيقه من يمكن من ايام المدرسه وهلا اتجوزتوا وبعدكم اصحاب سوا، اكيد انه بيكون في خناقات، بيكون في سوء تفاهم، وهودي باول علاقه بين الاصحاب. يلا افتحوا لنا قلوبكم، خبرونا، هات لنواجه تحيات لإذا عن جد في أشخاص بعد عندهم أصحاب من أيام المدرسة، يعني فعلا بينطبع عليهم رفيق العمر أو رفيقة العمر.

0: ماتيلدا خليفة. من وين عم تحكينا يا ماتيلدا؟ عم تقول لي أحلى صباح معكم. هيدا لبنان، هيدا لبنان. يلا سمولنا إذا في أصحاب من أيام المدرسة رفاق العمر، هات لنسميهم ونوجه لهم تحية.
1: شربل سوري عم بحكيك مرة تانية. أنا عندي صديق من الأول ابتدائي لهي اللحظة، هو صار جد وأنا صرت جد وبعدنا مع بعض وولادنا مع بعض.
0: لك الله يطول بأعماركم وإن شاء الله بتضلوا إلى أبد الأبدين سوا.
2: أحلى أيامي
0: ماتيلدا عم تسمعنا بالأشرفية،
2: بتقضيهن مع رفقاتك رفقات العمر.
0: تفضلي تفضلي. لك إلي مجدلاني قال شربل مش حافظ إلا اسمي أنا. عم بزرك للمستمعين.
2: اللي ما بتنكسر رفقاتي أخواتي اللي
0: حلوة الرفقة ما تقولولي. شربول أنا بوجه تحية لعبورة، أحلى رفيقة عمر بالنسبة لإلي. غلط كيف مدينة نفس الرقم بين مطرحين، انه بعت واتسابت نفس الرقم بين فوق وتحت. كيف هيدا؟ شو بكونوا محافظين رقمنا مرتين؟

بقول انا بسمعك كل يوم ومن زمان عم بحكيك من صيدا ابو احمد، تحيه كبيره لك وان شاء الله بفضاوه البال يا رب. امبارح صيدا كان لها نصيبه من الاعتداءات الاسرائيليه المجرمه.

مهضوم حسين الديك. عن جد قديش حلو الإنسان يكون عنده رفيق عمر، رفيق مش بس يعني رفيق من أيام الطفولة، من أيام المدرسة ومن أيام الحي. رفقاتي أخواتي، بتعرفوا الرفقة بيحملوا كل الذكريات سوا. حلو بعد كل هالسنين يضلوا شخصين حد بعضهم بالسراء والضراء مثل ما بقولوا. كبروا سوا، تغيرت الحياة، كل واحد صار عنده شغله، كل واحد صار عنده مسؤولياته، يمكن كتار منكم اتجوزوا، صار عندهم عيلة، صار عندهم أولاد، بس بعد في هيدي الرفقة الحقيقية يلي الأيام ما غيرتها أبدا. شو حلو. صباحو شربولو ملينا، انتو أجمل رفقة وأجمل إخوة، الله يديمكم لألنا. يحنا قلت لي انت بي أو جدة، تحية لألا غسان بعين الرمانة. ملينا صاير شي معك، صاير شي اليوم. كافي دو برازيل عامل شغلة مع ملينا. تعرفوا هيدي الرفقة أو هيدي الصداقة اللي عم نحكي عنها، بفتكر بتوافقوني إنه صارت نادرة هالأيام، ما هيك؟ لأنه الحياة بتاخد أوقات الناس يلي منحبهم منا، والوقت بيفرقنا. بس شو حلو لما تبقى العلاقة نفسها والمحبة نفسها والاهتمام ذاته. هون منعرف انه هيدي مش انه هيدي هي رفقة العمر. رغم كل التغيرات بحياتنا منبقى اصحاب نحن وهالشخص. هيدي الرفقة، رفقة العمر يلي منسميها. حلو نعمل برنامج سميه رفقة عمر. فقرة بتهول البرامج اللي بيعملوا فقرات معلبة، الفقرة الطبية والفقرة الدينية والفقرة ال حلو كتير. ما تقولوا لي حلو كتير يكون عندكم شخص بيعرفكم من زمان، بيعرفكم من جوا، بيعرف حقيقتكم، بيعرف ضعفكم، بيعرف أحلامكم، مخبرينه كل شيء. يعني اتنيناتكم مخبرين بعضكم كل شيء. بتعرفوا حلو الواحد يلتقى بحدا كان صديق هو من زمان وزمان، يجي يلتقى فيه بعد سنين. مثل جابي زين، بدي وجه لك تحية جابي اللي بيحكينا من مارساي. بتعرفوا كنت عنوية بالمدرسة بفرد صف الأبوط، كنا كتير أصحاب، وليك وراحت الأيام والتقينا على هو أغاني أغاني. لازم يعزمنا ملينا. ايه جابي اللي عنده عمارساي شي مرة يتعرف النسوة

0: قبل ما تسجلوا بدهم ارجع عيد التحية لعبورة بس تشوف مين انتو تعرف عبورة مين يلي عم يحبونا.
1: صباحو شربول، يسعد صباحك انت ومالينا، معك عبدو بالمطار.
0: شبرت ارجع اسمع الفويس لأعمل لك تحية غير شكل لأنه قال بدي يسجل بصوتي ويبعتها لعبورة. بس لحظة، انت شو قصتها عبورة؟ يلا عبورة بيحييك عبدو، بيقلك انت احلى رفيقة عمر وان شاء الله بتضل صداقتكن الى ابد الابدين، ما بيفرقكن شي عن بعض لا بالسراء ولا بالضراء، بتضلوا سوا على الحلوة وعلى المرة. وبقلك عبدو انه اشتقلك كتير.
2: صباح الخير شربول، كيفك شخص شباب؟ اليوم ما راح نغلط معك.
0: ليه؟
2: إلي يونس معك، بحب أقول صباح الخير لكمان رفقاتي داني وإلي الصيفة، كمان عشرة عمر أنا وياهم وبعدنا أصحاب.
0: والقائد
2: أكيد أسمعوك هلا.
0: والقائد ما بدك تبجل له تحية؟ طانيوس جرجس أحلى ضابط بالجيش اللبناني.

0: وصل يا لأنطون شربول. صباح الخير، أنا عندي رفيقتي من أيام البوتي جاردان وبعدنا أصحاب لهلأ، بس هي بأستراليا، بس منتواصل على طول بنشوف بعضنا كل ما تيجي على لبنان. أم ميشيل عم بتقول لي أحلى أيام، أيام المدرسة. تحية لك مدام يمنى. بسط عبدو قال لي اقبرني ربك على هالفويس اللي بعته العبورة.
1: بحبك انت و
2: شربين. بونجور مدينة.
0: بونجور
2: شربين، معك جوانا من زق البلاط. انا عندي اصحاب من ايام الاونسيا وبعدنا لحد هلا، وصرت تيتا وبعدنا اصحاب.
0: شو حلو،
2: مع كل اختلاف انتمائنا السياسي او طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا، والدليل انه بعدنا لهلا اصحاب. صرت تيتا ورفيقتي التانية تجوزت عنا، بس رفيقة بعد ما تجوزت، ونحن اصحاب اصحاب. يسعد لي صباحك جمانة من
0: زق البلاط. كثير حلو، تحية لك جمانة، وإن شاء الله ما بتفترقوا أبدا. عن جد نعمة كبيرة بالحياة أن يكون عنا ناس هيك بيشبهونا، ناس مكفين نحن وياهم من

0: عم نسمعها لل 71 9 8 9 9 8 9. فإذا 71 9 8 9 9 8 9.
1: صباح الخير شاغبل.
0: صباح النور.
1: تاني الصيفة معك، أنا أول مرة بشارك.
0: يا هلا.
1: كمان بحب وجه تحية لك، فات من أنا وصغير، فات الطفولة وبيناتهم إيدي ظاهر، إيدي يونس.
0: إيدي يونس
1: يا هلا، وجه له تحية.
0: يا الله مهضومين. إيدي يونس وجه تحية لرفيقه داني الصيفي، وداني أول مرة بيحكينا، وصلت التحية دغري. تحية لك يا داني ولا إيدي يونس، لكل بيت الصيفي أحبابنا والكولونيل روني الصيفي، أحلى ضابط بخوال الأمن الداخلي، أحلى من جوا بنفسيته وبأدائه وكمان بشكله.
2: لحد ما انت دخلت حياتي.
0: يلا بعد هالغنية اكيد صرتوا كتار عم تسمعونا مبين من المشاركات، وبعد في كتير مشاركات قدامي. رح نتوقف مع المحطة الروحية، نبلش نحن وياكم بصلاة عفوية من القلب، قدم نهارنا لأمنا مريم العذراء، نسلمها كل المستمعين اللي عم يسمعونا، ونقلها ديري بالك عليهم كلهم واحد واحد ووحدة وحدة. رافقين على طرقاتهم وبأشغالهم وببيوتهم.

0: كنا عم نحكي عن كافيه دو برازيل موجودين صاروا وين ما كان. اذا ما لقيتوا بعتوا واتساب على الشركه على 76 777 969. لا 76 37 361. عفوا هذا كان صورة. فإذا 76 777 361. أنا بدي أقول thank you, شكرا لكل المستمعين يلي عم يعملوا هالمجهود الإفور. بيقدر يروحوا يشتروا غير بن, بس صدقوني بيحكيني دانيال العريف يعني صاحب شركة كافيه دو برازيل بيقلي شربول مش معقول مش معقول شو قوية أنتو. بيقلي قال نهاري بيحكيني 60-70 شخص. أنا ساكن بالمحل الفلاني, بليز وين بلاقي كافيه دو برازيل؟ هيدا دليل وفائكم, دليل محبتكم أنه كل إعلان بنعمله على الهواء بتشجعون. مرسي لألكم. فإذا رقم الكافيه دو برازيل دغري بدلوكم على أقرب نقطة بيع 76 777 361.
1: معا نصلي.

أمنا مريم العذراء بهالصباح الجديد مع نهاية هالأسبوع ونهاية هالشهر المريمي، نشل عندك بقلب بسيط، بقلب مليان رجاء. منسلمك مش بس هيدا النهار، منسلمك كل أيامنا، منسلمك تعبنا، منسلمك أفراحنا، منسلمك قلقنا وخوفنا علينا وعلى لبنان. منحط بين إيديك أهلنا، منحط بين إيديك أحبابنا، بيوتنا، مستمعينا الأحبة وين ما كانوا. يا أم الحنان رافق كل شخص عم يسمعنا هلأ، عطيت تعبان قوة، والحزين تعزية، والمريض شفاء، والخايف عطيه سلام بقلبه، وكل حدا ناطر شي خلى شي يتحقق. احفظي ولادنا، احفظي عيالنا وكل أصدقائنا، وحتى الأشخاص يلي يمكن ما بيحبونا أو يمكن بيختلفوا معنا، باركيهم وملي قلوبنا بالمحبة والتسامح والسلام. يا مريم خلي هالنهار يكون نهار نعمة ونهار مليان خير وبركة، خلي وجود الرب يرافق كل خطوة بحياتنا. ده حلو إذا منتأمل بالصلاة اللي منصليها كل يوم، السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يعني ديش بنردد هالكلمات وهيك أوقات تكرار بدون ما نتأمل بمعانيهم. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.

صلاة مقبولة لكل المستمعين، والعذراء مريم تبارككم وترفقكم وين ما كنتوا بلبنان وبكل أنحاء العالم. إن شاء الله العذراء بتضل حميتكم وبتعطيكم السلام، بتضل قريبة من كل واحد منكم، من بيوتكم، من عيالكم، ومن قلوبكم بهالنهار الجديد. والله يرفقكم دايما ويخلي المحبة والرجاء ما يفارقوا حياتكم. بدها تسكتني ميلينا على الترتيلة أمي.

شادي نصر، الفنان شادي نصر وبناته كاميليا وميكايلا نصر، تحية كبيرة لكم. أولاد مغد مش مغدوشة، أولاد رميش، رميش الحزينة بس الصامدة والبطلة. دقي له لشادي وكان بيلبس أولاده، دقي له ملينا، دقي له دغري على الهوا، ما تحكي معهم، ما عليه خليه يقوم، ممنوع حدا يكون نايم ونحن على الهوا. تعرفوا كنت عم بقرا شغلة وقفيها شوي ملينا، كيف بدها تلحق توقف الترتيلة وتطلب لا لا تطلب الرقم بعدين بخبر هالخبرية. طال شرب الصادر شربول، اتفقنا بعت لي كلمة زيادة، حط بوان بس كل يوم بهذا الوقت صباحه شرب الصادر، بحس كأنه ما عم تسمعني بتبعت الواتساب هيك. ألو ألو ألو ألو ألو، نايم ومكتر، أصل اليوم عطلة بالمدارس. وديك ذاتي يلا هلا بيرجع بدقلك بعد شوي.

0: اصلا للصديق الفنان ومؤسس ومدير جوقة سانتا ماريا جميل توفيق، تحية كبيرة له.
1: شروط برنامج صارت ستة. إذا كنتوا بسياراتكم: 1. حزام الأمان ضروري. 2. عدم استعمال الموبايل. 3. عدم تجاوز السرعة المحددة.
0: اوعى تخالفوا كل هالإرشادات يلي أعطيني كون إياها. يلا رح نسمع 2 فويس على 71-989-989 قبل ما نكمل ونخبركم أخبارنا.
2: صباح شربول لألك ولمنينا ولكل المستمعين، يا رب يكون هالنهار حلو وخير يا رب. ايه في مدارس شربول وفي مدارس معطلين، ان شاء الله يكون نهاركم حلو مع شعبي رفقكم يا رب. إلي معك
0: تحية لألك. إلي مبارح أصلا كنا على الهوى واكتشفنا أنه في كتير مدارس فاتحة.
3: تسأل لحالك سؤال، من هي الأجمل؟
4: بونجور شربل ومالينا، كيفكن مناح؟ أنا بحبكن كتير قد الدنيا، بسمعكن كل اليوم وكمان الله يحميكن.
0: ميرسي ويحميكن. بس ما عرفنا مين. يلا ناطر بعتولي الاسم. تبين انه الماما اسمها جيسيكا.
4: انا انيل. انا انيل.
0: انيس. لك انيس يا انيس. 3 مرات حطيت الفويس وما فهمت الاسم. ما بعرف مالينا على مسؤوليتها. قالت لي انيس.
4: انا انيس.
0: انيس صلح لي. اه مزبوط انيس مع 4-5 اس. تعرفوا كنت عم بقرا شغله بكتاب لبير لويس عيقه، كتاب اسمه حدائق الروح. بي عم يعطي وصية لابنه كان عم بيموت على فراش الموت، بقول له يا ابني انا فالل عنك وفالل من هالدنيا، بدي اعطيك وصيتي الاخيره. اول شغله، تمسك بايمانك دايما، تذكر دايما انه العالم رح يهملك بيوم من الايام، بس الله لوحده رح بيضل هو بيك يلي بيشفق عليك وبحن عليك وبضل حدك وبضل مرافقك. قال له يا ابني اوعى تحتقر حدا من الناس، لانه نحن كلنا اخوة وكلنا ابناء الله الواحد. قال له مشي دايما بمخافة الرب. وقال له وقت يلي ما بتلاقي الوقت الكافي لحتى تصلي، بكفي بس ارفع عيونك فوق صوب السماء واحكي مع الله وقال له يا رب خليني موت انا وحاصل على نعمتك. الله يخلي كل الاهل وكل الاولاد وتضلكم مجموعين.
5: بونجور شربل، معك ولاد. انا كل يوم بسمعكم بس اول مره ببعتلكم. شلون يكون نهاركم حلو؟
0: بونجور لك يا عمي. شو عامله حفله حدك؟ بين كانوا عم تتخانق مع حدا. برعاية سيادة المطران يوحنا رفيق الورشة، نائب البطريركي العام على الأبرشية البطريركية المارونية منطقة جونية، جوقة ولجنة وقف رعية مار جرجس بي طبرجة، بيدعو المستمعين لرسيتال بكرة السبت 30 أيار الساعة 8 المساء بكنيسة مار جرجس بي طبرجة. عنوان الرسيتال عدروبك بإدارة الدكتورة ليا الأزة. الضيف الشرف رح بيكون الفنان نادر خوري والعزف الموسيقي للمايسترو فادي أبي هاشم أستاذة لاميلينا. بس على كل اللي بحب يحضر رسيتالات مريمية بكرة رعية ماجريس بيطا برجع على الساعة 8 المساء، عاملين رسيتال كتير حلو رح بيكون مع جوقة الرعية جوقة مارجريس بطبرجة بعنوان عدروبك بإدارة الدكتورة ليا الأزة، ومثل ما قلنا ضيف الشرف الفارس الفنان نادر خوري مع المايسترو فادي أبي هاشم مع الساعة 8 المساء بكره.

أصلاً هلأ مع نهاية الشهر المريمي كتير في نشاطات مريمية ورسيتالات ومسيرات. ما خدتش ثواني كان كمان لمناسبة ختام الشهر المريمي في مسيرة صلاة لأمنا مريم العذراء رح تنطلق على الساعة 6 المساء بكرة السبت. فإذا 6 المساء رح تنطلق المسيرة من قدام مجمع سانتا تيريزا لدير مردومة بالعقيبة. فإذا مسيرة صلاة لمناسبة ختام الشهر المريمي تنطلق من مجمع سانتا تيريزا لدير مردومة بالعقيبة. ختام المسيرة رح بيكون في قداس إلهي رح يحتفل في رئيس دير مردومة بالعقيبة. فإذا المسيرة بتنطلق من مجمع سانتا تيريزا بالعقيبة على الساعة 6 المساء بكرة. ناطرينكم كونوا كتار وأكيد بالقداس يلي رح يترأس ورئيس دير مردومة بالعقيبة رح يخدم القداس المرنم ناجي لحود.

0: أربيل. بونجور ميلينا، نهار موفق ومبارك يا رب، الله يقويكم يعطيكم الصحة والقوة. جورج من الحدث.
1: شكرا جورج، تحية كبيرة لك. يا مشتاق لك انت، حط غنية النجمة يسرى وأبو، وين صار هالأبو؟ كسر جدني هالغنية، رجع خبرنا انه عم يعمل مرة طلعناه مع ميراي انه عم يعمل غنية شو اسمها شرب.

سهرانين هالسبت، في كتير حفلات بقلعة أمرامي بعين سعادة، عندهم مثل العادة الفنان فادي الجميل. واو كتير قوي فادي، خيوة للمطرب ربيع الجميل. والأحد كل أحد عم بيكون عندهم جوزيف.

قلعة أم رامي بعين سعادة. إذا بكم تحجزوا للسبت أو الأحد على الغداء، الأحد عم يكون عندهم جلسة عود على 71-170-110 71-170-110. وقديش عملوا أول إربانات بمطعم قلعة أم رامي بعين سعادة؟

0: تعب عنا سمك. مين بحب السمك مثلي؟
1: صباح الخير استاذ شربيل، كيفك؟ يسعد صباحك، معك حنان كسرواني. انا دايما بحكيك وانا رايحه على شغلي على المستشفى، بس اليوم فرصه بس حبيت صبح عليك. في مجال احكيك تحت الهواء
0: هلا؟ لا يا حنان، لانه هلا على الهواء.
1: في مجال انا ما عم بسمعك على الراديو لانه عم بحكيك بس تليفون.
0: هلا ما في. بتحبي ابعتيلي، رح ابعتلك رقمي تبعتيلي فويس، مش هلا، بعد البرنامج وبرد عليك بالفويس. اوكي الرقم صار عندك. بيتك السرواني ما فينا نزعلهم. انتم من وين؟ من العيشيه؟ مش انا من ضيعه رئيس الجمهوريه. انا
2: احرم على روحي بيوم وحده غيرك تسكن، وحده غيرك تسكن. انا ببعدك مش انا.
0: تلفزيون لبنان قال عمره صار 67 سنه. قدي طلع وجوه ومن تلفزيون لبنان، موزعات وموزعين. لا ماشي، اخذت الرقم وكبسه فيه. اصلا كانت عم بتدق مدام كسرواني على التابلت كل الوقت. ايه بس ما فيها تدق هلا. لحظه رح ابعت لها فويس. روق رح ابعت لها فويس. مدام كسرواني بونجور، كيفك؟ بتعرفيني بهالوقت لو ما كنت عم تسمعينا انه انا بكون على الهواء، يعني كل الوقت عم بدق لي على التابلت على الكمبيوتر قدامي، وهلا اخذت الرقم وعم بدق لي انا على الهواء، ما بقدر رد. وسوري. ايه ثلاث مرات دقت على رقمي.
2: كل لحظه بعمري الك، كل لحظه بعمري الك.
0: كمان لمناسبه ختام الشهر المريمي، رعية دير الأحمر بتنظم بكرة مسيرة مريمية من كنيسة سيدة البرج بدير الأحمر لمزار سيدة بشويت. واو هيدي مسيرة حلوة. فإذا بكرة 30 أيار المسيرة رح تنطلق الساعة 5 بعد الظهر من كنيسة سيدة البرج بدير الأحمر وصولا إلى مزار سيدة بشويت. تتخللها وقفة مريمية على أرض أكبر مسبحة بالعالم بدير سيدة الوردية. بختام المسيرة رح بيصير فيه الاحتفال بالقداس الإلهي بمزار سيدة بشويت على الساعة 7 المساء. يلا يا رب تكون كل صلواتكم مقبولة ومستجابة. تحية لكل أهالي دير الأحمر وكل أهالي بشويت. ليلى كمان من صبحك بالخير. صباح وشربول، منحبكم كتير، منحبكم وايد. شو هالصباح الحلو. صبا من نيوزيلندا، تحية كبيرة لك صبا. يلا كده عم بسمع دعاية وهمروجة لإذاعة جديدة بدها تفتح بعد بساعة هالبوند. هلا فهمت شو عاملين همروجة وبرامج، ورح بيكون في انتر اكشن مع المستمعين كأنه اكتشفوا البارود وطني ورني. البرامج اللي زي شو بدها؟ ما بدها كترة حكي يا عمي. الراديو ما بده هالبرامج، التوك شو، المقابلات بقى راحت هيدي الايام، الطاولة المستديرة والطاولة المستطيلة ومقابلات والضيوف، هودي ما حدا قال جلدتهم. الإذاعة بدها يكون فيه هيك مثل يعني الشو، يكون في تفاعل مع المستمعين، يعرفوا شو عم بيصير، ما يغيروا الراديو، يعني يعرفوا الأخبار كلها تقطع بطريقة سلسة بطريقة خفيفة، ما بدها هالفلسفة. وتصور أنتم دورين راديو، طلقت أنا من شغلي بالأشرفية طالع بيتي عميروبة عم بسمع مقابلة سياسية كل الطريق. اي والله بنتحر أنا.

0: مهضومين كلاريتا وش اسمها أختها وفيرونيكا، بس كتير طويلة الترتيلة، يعني دقيقة أو 20 ثانية كتير طويلة بس كتير حلوة. وفويس قبله يعني أخذنا من المستمعين دقيقتين على الهواء، برنامجنا وقته ساعة ونص بكل محبة.
1: بونجور شربل، بونجور ميلينا، يسعد صباحك شربل. مين ما بيحب السمك؟ بارح كان غدانا على معاملتين وبعد منا طلعنا على حريصة يا شربل، على قصطة التمثال الحلو، تمثال يسوع. شو هالدير الحلو، شو هالتأمين الحلو عندهم، الباصات بياخدوك وبيرجعوك مجان. يسعد صباحك
0: لك. هيدا يا دوار أبونا جان عقيقي، أبونا جان أبو خليفة المرسلين اللبنانيين الموارنة. كتير حلو هالجبل، جبل الرحمة الإلهية.

قديه معك رقم ملك البحر دقيلهم قديه على الشخص أصلا قد ما يكون على الشخص حجزة لأربع أشخاص اليوم على الغداء رح أبعث لك رقم جوزي صاحب المطعم بليز أطيب سمك بملك البحر بجبال وجونية وبكفية تفضل مين عم بيقول أنا جاهز بروح معكم شو هالملك البحر

0: الساعة 7:09 إلا 9 دقايق بحسب توقيت مدينة بيروت، يعني اللي وعيه من الساعة 6 ومرافقينا تمام قلعته. يمكن أول نص ساعة بتكون صعبة على الوعي، بس بعدين بتقولوا خي نشكر الله اللي قمنا ما ترددنا ضلينا نايمين، ما هيك؟
1: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71 989 989.
0: بعرف انه هالوقت بكير يلي منبلش فيه نحن على الهواء كتير صعب، يعني خصوصا يعني اللي بيوع الساعة 4:30 و5، يعني اول فترة منقول ياريت منضل نايمين شوي صغيرة، ياريت مننام بعد شوي، وبس صدقوني نص ساعة ماكسيموم 30 دقيقة وخلص كل شيء بيمشي الحال، يعني اول نص ساعة بتكون الأصعب، بس هدوني كل ما يقطع الوقت بتحسوا قديش كان قرار حلو انه وعينا بكير. مثل ما دايما بقول من لحق نهارنا من اوله، نستفيد من كل دقيقة، منخلص كتير اشغال بكير، ومنحس انه نهار صار طويل، بتحسوا نهاركم فيه بركة اكتر. حدا عم قال لي شربول بملك البحر $30 الشخص.
2: خلتني احكي عن وضع الصعب، حطت ايد على قلبي وقالت لي ما
0: في. حوية كان مأخر على الصف، مأخر عم يطلب ترتيلة شادي نصر، مأخر على الصف لأنه مرقت، وجربنا ندق له للفنان شادي نصر ونايم. بدك تجيب رابور، بدك تجيب الماما أو البابا يجوا على ال جيب عذر.
2: لما بشمالي تضميني قلبي صاير
0: مايا. تفضل لك مايا. شربول الإزاعة ما بدها إلا حدا مهضوم مثلك، بس في ناس بيقولوا عني سائل ولئيم، وبدها ميوزيك روعة مثل ميلينا. ميرسي مايا. اوقات يعني بتردد انه اعطي ملاحظة على الهواء، بس اوقات بننجبر، يعني في اشخاص بيخلونا نعطي ملاحظة. خلص بعدكم من هلا ولا 7:30 ولا ملاحظة على الهواء. ابو مارون يسعد صباحك.
3: بونجور شربول، بونجور ميلينا، يسعد صباحكم، هابي ويكند.
0: ثانك يو صحا. شربول بدي أقول أبو مارون الله يرحمه، وأم مارون الله يطول بعمره، حويك أبدا فاتح حسابه، الله يرحم كل الموتى.

0: الوعي بكير، قديش الصبح بكير قديش بيعطينا طاقة غير شكل، يعني تصوروا عين ساعة 10-11 بتقوموا مكسرين. الصبح بيعطينا إحساس إنه نحن عم نسبق الوقت. جهاد الكركي سعد صباحك، كيف حفر هالمي؟ مين سألنا عنه لجهاد الكركي ميلينا؟ كنا شي محل وقالنا جهاد الكركي اللي بتعملوا له دعاية كنتوا قوي، قلنا له نمبر 1 بلبنان ببحش الأبار الأرطوازية.
1: من نومك وبقلبي تعكف في نومك، لا يوم يخلص ولا يومك إلا بلقاك يا حبيب.
0: صدقوني يعني لو بعدكن هلأ الساعة 7-5 بعدكن مش واعيين مظبوط، بس بعد شوي رح بتقولوا الحمد لله إنه وعينا بكير وما ضلينا نايمين. يا جماعة ما بقدر لكم مطانس تريدينج، شو محضرين للمونديال؟ شو محضرين؟ حضروا لنا حالكم. ما رح أقول حضروا جايبتكم، لأنه كل شي بتطلبوه من عند مطانس تريدينج عم بيكون بسعر الجملة، وفوق هيدا بتكتبوا أغاني 15 على الويب سايت، بس كون عم تطلبوا بيجوا بيعملوا لكم حسم 15% على سعر الجملة، وهن بيوصلوا لكم اياهم عنتفه. رح يوصلوا يقولوا لكم تفضلوا، يعطونا فرق الفاتوره بيدفعوا لنا اياها لنا. شو هالمطانس تريدينج؟ هيدا الاحد بتعرفوا انه بلديه ميروبا منظمين نحن هايكينج بميروبا، كتير حلو، خرج العيله كلها، منه صعب ابدا، يعني نفس المسار منروح 2.5 كيلو منرجعه، كتير حلو عن جد، كتير حلو على ضفاف نهر ميروبا، ما في خطورة أبدا، ما تعتلوا هم، طريق زراعية منا قريبة من النهر أبدا، منوصل لمحل في مثل شو بسموه طحونة قديمة ومغارة، شيء كتير حلو، رح تكتشفوا جمال ميروبا في أوروبا، ورح تتعرفوا على ميروبا اللي بيزيحنا فيها شرب السعادة. أحلى استقبال رح نستقبلكم بأول النهر، يلي بده يطلع يبعث لي واتساب، الاشتراك مجاني على 03-777-969، اعطوا لي واتساب فاز على 03-777-969، بعملكم شير لوكيشن لتعرفوا وين التجمع، رح نستقبلكم احلى استقبال بكرم اهالي ميروبا. رح يكون معنا تراك كاميون مليان لمطانس تريدينج، محمل بيك رولز ومولتو كرواسان، وشو كمان سكاي فول، رح بيوزعوا على الحضور والمشاركين الانرجي درينك سكاي فول. بدي اشكر توني سيف صاحب افران المولاندور اللي موجود بقبرص هلا، يلي كمان المولاندور رح بيوزعوا منقيش على كل المشاركين. بدي اشكر شركة مياه البردوني كمان، شرب التنوري تحية كبيرة لك عم يسمعنا شربول هلا، كمان رح نوزع مي البردوني على كل المشاركين.
2: الناس الغالية ونعيش أجمل سهرايا بالصحبة الحلوة كفاية ونسيب السهرة.
0: فإذن هيدا الأحد ناطرينكم الديبار، الانطلاق رح بيكون على 9، أنتم بدكم تجوا قبل لنعمل همروجة نحن وياكم، نستقبلكم ونتعرف عليكم شخصيا ونتصور نحن وياكم، وبننطلق مع كل أعضاء بلدية ميروبا الـ 12 ورئيس البلدية إلي سعادة. بدي اشكر وحيي المديرية العامة للدفاع المدني بشخص مدير العام، المدير العام اللي موجود بفتكر بإيطاليا، امبارح حكيته برات لبنان، بفتكر بإيطاليا، العميد الركن عماد خريش، تحية كبيرة له. الدفاع المدني رح بيكونوا معنا عم بيواكبونا. بدي اشكر المدير الإقليمي بجبل لبنان شرب المسن، ومركز حراجل، مركز حراجل للدفاع المدني بشخص رئيسه وكل عناصره رافع عية، تحية كبيرة لكم يلي رح بيكونوا معنا. كمان بدي اشكر رئيس الصليب الأحمر سي جورج كتاني، وكمان فصيلة عيون السيمان رح بيكونوا معنا، درك عيون السيمان، تحية لأمر الفصيلة نائب شرب الأولى، تحية كبيرة لك كابيتان. فإذا ناطرينكم هالأحد 9 الانطلاق أن تكونوا قبل، تعالوا نعمل صبحية نحن وياكم. أصلاً أنا وميلينا رح نسرب من مطعم جلسة القوابة لهونيك، رح ننطركم لأنه عم نحضر أيمن الأمين. رح تنوروا ميروبة هالأحد.
3: بونجور شربل، يعطيك العافية. أنا بدي وجه تحية لمسيو الحويك لحصاراتي جوسلين معك.
0: أنت سعادة هاتك حصارات، عم تشير تحية لحصاراتي. بونجور شربو، نهاركم سعيد. عبود من ألمانيا، شو يعني نهاركم سعيد؟ شنس فوخن أندي. فإذا ناطرينكم لحتى تشاركوا معنا بأكبر هايكينج بميروبا على ضفاف نهر ميروبا هالأحد. لأي معلومات بعتولي واتساب على 03-777-9669 03-777-9669.
4: إذا بدنا نحكي للدغري، هي الوعي البكير وندور أغاني هي أحلى صبحية.
0: أحلى صبحية أنتو بتجملوها وأنتو بتزينوها. أحلى مستمعين بعدنا عم يفتحوا إذاعات. طيب إذا نحن أخدين النخبة، طيب مين بده يسمع غير إذاعات؟ الهرد بشت عن جد، كل مستمع وكل مستمع أهضى من التاني. شربول، مين أكرم من مين؟ أهالي ميروبا وأهالي حصارات. بشرفك حوي، خلص خلص الاشتراك تبعك، صرت مشترك 1 2 3 4 5. خلص، هذا السؤال ما بينسأل. إلي يونس، يسعد صباحك. بلش بالكافيه دو برازيل. كنت عم بشكر مطانوس تريدينج، خصوصا شرب المطانوس يلي يوم الأحد هو يوم الرب، يوم عطلة، بس ما رح يقبل إلا يبعت كم يوم مطانوس تريدينج على ميروبا على الديبار بالهايكينج يلي بتنظمه بلدية ميروبا هالأحد. يلا ركزوا معي، مدينة ركزة، سجلة إذا بدك. كل فترة المونديال رح بيكون في ربح مع مطانوس تريدينج، ركزوا معي. كل شهر المونديال رح بيكون في ربح، رح تتفاجئوا. مع كل أوردر فوق $30 اسمكم رح بفوت بالسحب لتربحوا جوائز قيمة. بعدها وما بقولها أقولك، في وصايد، في تزعبر، بدي غير تليفوني. رح يربحوا مطانوس تريدينج بلاي ستيشن بي اس 5، رح بيربحوا موبايل، تليفونات، رح بيكون في فاوتشرز، كل فاوتشر بقيمة $100 من 11 حزيران ل 19 جولاي. فإذا كل طلبية بتكون فوق $30 اسمكم رح يدخل بالقرعة. شفتوا جوائز كتيرة، تليفونات، موبايلات، بي اس 5، بلاي ستيشن، فاوتشرز بقيمة $100 كل واحدة، وغيرها من الجوائز، عشرات الجوائز. فإذن جمعولنا الأوردرات بين 11 و 19، بين 11 حزيران و 19 تموز. كل ما تعملوا أوردر أكتر، أوردرز أكتر، بيكون حسكم بالربح عم يكبر وعم بيزيد. يعني بشرفكم مين ما بيأكل بيك رولز؟ وقت جينا بدنا نضيف شيء لضيوف ميروبا بالهايكينج هالأحد، لقينا أنه أكتر شيء هلسي، أكتر شيء صحي هو البيك رولز، لأنه محمص ومشوي ومعمول من القمح ومنه مقلي أبدا، مش دخله زيت أبدا. بس مش معقول شو طيب الزيت، في أطيب من القلي، أطيب سناك هو البيك رولز. السهرة تصور عم تحضروا المونديال وكيس رايح كيس جاي وهتقرقش ماشي وتبلشوا تتخانقوا ببعضكم، وفي سوربريز بقولها من هنا او ما بقولها. انا المشكل ما فيك شربل شربل طانس، ما فيك تخبرني شيء. هلا مش لساني طويل، بس انه الاخبار الحلوه بحب خبرها. البيك رولز رح يطل باطلال جديده لمناسبه المونديال. رح بتشوفوا الكفر من برا مغير عم بيواكب المونديال، بس من جوا الاصلي بيبقى اصلي والاصيل بيبقى اصيل، الطعمة ما بتتغير ابدا والمكونات هي ذاتها. بس تصور يا مدينة انت حاملة كيس بيك رولز لبرازيل وانا المانيا، ونصير نشبق بعضنا بهال شوابك. بس انا ممنوع شجع للبرازيل، اذا خلصت من ام من ميلينا ما بخلص من ام الميلينا. يلا شو ناطرين؟ فوتوا اطلبوا على المطانس تريدينج دوت كوم. واذا بدكم انا بقدر مون على مطانس تريدينج ابتداء من هاللحظة. كل طلباتكم من هلا رح اطلب من شرب المطانس يلي عم يسمعنا يفوتها بالقرعة. فاذا كل الطلبات اللي بتبلش ابتداء من اليوم لا 19 تموز رح تبلش تدخل بالقرعة. فوتوا اعملوا اوردرز على المطانس تريدينج دوت كوم. ما تنسوا اذا طلبتوا فوق $60 بيكون عندكم فري ديليفري واسمكم بفوت بدل المره مرتين بالسحب. اذا ربحت 2 موبايل لمين بعطيهم؟ مدينة عندها واحد اجدد موديل مش مثل ابو تنكي. باخد انا واحد والتاني لمين بنعطيه؟ وامي كمان جاي من استراليا كادو، لمين بعطي التالت؟ وميراي مع اجدد بلا حسيد اجدد موبايل، ما في الا انا معطر. لمين بدنا نعطيه؟ بعطيه لحب، شو اسمه الناطور؟ محمد. محمد
5: صباح الخير شربي، صباح الخير للمستمعين. شو بدي اقول لك على الوعي بكير؟ انا معود اوعى بهالترم، بنتي ما عندها مدرسه اليوم، بس ما في مقوعه، مشغول بالي شو بدكم تحكوا، شو الاخبار، شو في اليوم، فقمت ودورت.

0: S5. شرف اطلبي ميلينا، انا بعطيك $60 بس اطلبي مرتين، مرة حط اسمي ومرة حط اسمي، تنشوف مين عنده حظ أكثر. قال هلأ شرب المطانس بيستحي بيقوم بيجيب لنا كادو بي اس فايف. وإذا بدكم رقم مطانس تريدينج بالواتساب فيكم تطلبوا كمان 03-929-2833 03-929-2833.
1: هاي شربت كيفك؟ أنا اليوم رايح على المدرسة مش حقدر أكون معك بهايكينج تبع ميروبا لأنه رايح على هايكينج تبع غبالة.
0: أوكي، إذا غبالة ما فينا نزعل أهل غبالة.
2: ده أجمل يوم.
0: كل يوم أنتوا بتكونوا معنا وعم بترفقونا بيكون أجمل يوم بحياتنا.
3: صباحو شربول، صباحو كيفك منيح، ماشي الحال، صحة منيحة، شو إيه أنا لاباري معي رايحة خالص مكسورة إذا أكلين هم.
0: يلا فوت اطلب $30 من هلا لأنه قال لي شرب المطانوس يلا دان. فإذا فوت اطلب من هلا $30، شو $30؟ جيب لك كرتونة بيك رولز، قال لهم يعملوا لك إياها مشكلة. جيب لك شوية بالكوني كيك لهالولاد، جيب لك شوية أوزمو. ميلينا اشتقنا لغنية أوزمو، بيطلب منك طلبين، بدي غنية أوزمو ومن بعدها غنية وائل كفوري الجديدة، وبعد كل المستمعين انه ولا كلمة. ها رح اسكت. فوت بلقم ركوة جديدة، بيكون فرصة لقلي لفوت لقم ركوة الكافي دو برازيل، وهيك منستقبل ميراي اليوم بالكافي دو برازيل. وإذا بتشتري، إذا بتعمل طلبية $60 بينزل اسمك مرتين بالقرعة وبتكون في ديليفري.
4: هاي شربت كيفك منيح؟ أنا اسمي كلوي، أنا اليوم رايحة على السكول وعندي سؤال، لازم نجيبه من الابليكيشن تبع أوزمو أو فينا نجيبه ديركت من الشركة؟
0: ما فهمت شو يعني من الابليكيشن او من الشركة. لا احكي على الهوى ميلينا، طلع صوتك على الهوى، مش عادي انت احكي على الهوى.
5: انا فهمت منها انه لازم تطلب من الويب سايت تبعهم ولا كمان فيها يروحوا، يعني اتنيناتهم بيفوتوا على القرعة
0: مثل ما بدك، بس هن عاملين بفتكر انه من الويب سايت، يعني افضل فوتي على www.mtanostrading.com وطلبي من عندهم دغري، طلبي أوزمو، عملي تشكيلة، جايبين كتير قصص طيبة هلأ من أوزمو، جيبي بيك رولز، طلبي إذا بدك بنصحك طلبي تشيكن بايت، كتير طيبين وشكلهم حلو، وجيبي معهم مرتبين ماكستيلا. تشيكن بايت اللي هو مثل فخذ الدجاج مثل البروستد، بتغطيه بالماكستيلا ودوقيهم ودعيلي بالخير. سميرة من مونبوليه بفرنسا، تحية كبيرة لك. آخر فويس وبنسمع وائل كفوري.
6: صباح النور، صباح الخير، صباح الخير، صباح الجميع، أهلا مبارك يا رب.
0: شكرا عماد توما، تحية كبيرة لك. بدينا بس في مرة إعلان قبل وائل كفوري، ما عليه مشي بترجع بتعيدها من الأول. بدي أذكر المستمعين لأنه هلأ بعد ما خلصوا الشتوات إن شاء الله ما يكون في شتة بقى، كلنا بدنا نظبط بيوتنا خصوصا اللي بده يطلع يصيفوا بهجبال، كوارث، الحيطان مقشرة، ما قلكن إلا بريمو، دهانات بريمو بس موجودين بكل لبنان وكلاءهم موجودين وين ما كان. رح أعطيكن الهوت لاين 01-902-822، هيدا رقم دهانات بريمو، إذا ما لقيتوا أو ما عرفتوا الوكيل القريب على بيتكن وين، بكل المناطق اللبنانية موجودين، اتصلوا فيهم على الهوت لاين 01-902-822 وهنا بدلوكم على أقرب نقطة بريمو، نقطة بيع لبريمو، هالبضاعة الممتازة والجودة العالية، عندهم بويا للبيوت، بويا صناعية، شو ما بدكم فيه، عندهم البويا الخاصة بالملاعب، بأرض الملاعب، للجاردوري. ملينا شوفي لنا البريك أبراك، كلنا مع هيثم ابو حيدر اذا بده يعمل رينوفيشن بالبريك ابراك بزوق مصباح، نعمل له واسطه مع بريمو.

0: للتواصل مع شربة السعادي واتساب 71 989 989.
1: تحية كبيرة لكم، ومش معقول شو هالنجم وائل كفوري. سبحان الله، النجومية بتبلش مع الفنان من الأول. يعني قديه في فنانين بيتعذبوا بيطلعوا السلم درجة، بس ما بعرف، أنا بشوفها بمنظار تاني. شوف أنه الفنان النجم دغري من أول غنية، أو بيكون نجم عنده كل المقومات أو بيتعذب كل حياته، بحط اللي فوقه واللي تحته. قديش في أصوات روعة بس ما عندها حضور، ما عندها كاريزما. وائل كفوري أخذ كل شيء من طريق كل الفنانين. جينا مدينة كادو بي اس 5 من باري، جورج دو باري رح يهدينا بي اس 5. قال لي البي اس 5 انت منك بحاجة لقلة شربول، بس قريبا رح بيصير عندك بالبيت حدا يصير يعوز البي اس 5. ليش انا كخ؟ اصواتكم عم نسمعها على 71 989 989. يا الله يا إليسا صغيب، بو خليل اشتقنا لك. إليسا صغيب نعرفها، سافرت معنا على ميديغوريا، كان اسمها إليسا صغيب، سافر معنا خطيبة وقتها جو، تحية لألو، صار اسمها إليسا صغيب بو خليل. بونجور شربول، بدي أقول بونجور لابني جهاد وقال له هابي بيرزي، صار عمره 5 سنين قبل ما يوصل على السكول. جو بو خليل، الماما بتقلك بونجور كمان البابا. كتيرنا يا عمي، راحت إليسا كانت عزبة معنا، ربحت وراحت معنا على ميديغوريا. ليك يا عم تعيد ابنها 5 سنين. كمان اجينا بي اس 5 تانية مدينة من أنطوان صغيب من عمشيت.
2: حبها ساكن ببالي، عقلي مني طار.
1: والله يا عمي هلا مش عيد الميلاد، بس بدكم عيد زواجنا بعد شي 12 يوم، 12 جون. صباح شربول، اشتقنا. مجد ورشا وجنى صغيب بيسلموا عليك، تحية كبيرة لألكن. مجد ورشا وجنى صغيب، بابا صغيب، تحية كبيرة لألك، لكل أهالي عمشيت. ميمي، شو رجعت من قبرص؟ كيف كان هالبرونزاج بقبرص؟ ليه مسجلين لصوتي؟ ما تنسوا على 7:30 على القد بتلاقيكن ميراي مزرعاني على الهواء مع برنامج من قلب بيروت. يلا ميمي، اجت من قبرص والأحد طالع لعنا على ميروبا، تمشي معنا بالهايكينج، عم تقولي منشوفك الأحد بميروبا.
2: سميها حبيبة، هو يدري صارت عندي أكثر من هو.
1: أهلا وسهلا بكل اللي ضيوفنا اللي رح بيكونوا معنا الأحد، ضيوف بلدية ميروبا الأحد بالهايكينج اللي رح بيصير ابتداء من الساعة 9 الصبح على ضفاف نهر ميروبا. إذا بكم تشاركوا معنا فإذا بعتولي واتساب على 03-777-9699 لعملكم شير لوكيشن للنقطة الانطلاق ديبار. بدي أشكر من جديد شرب المطانس وشركة مطانس تريدينج اللي رح بيكون عم بيواكبونا على ديبار، عم بيضيفوا الناس بيك رولز ومولتو كرواسان وسكاي فول، هالمشروب الطاقة. بس إن شاء الله نضلنا داعسين على الأرض، منطير نحن بس نشرب السكاي فول، نطير ونجي بالنهر. وبدي أشكر شركة مياه البردوني كمان يلي رح بيوزعوا مي على المشاركين. كمان بدي أشكر أفران المولندور توني سيف، تحية كبيرة لألك، كمان رح بيوزعوا منقيش على كل المشاركين.
3: الخير، يعطيك العافية شربول، شاركم نهارك سعيد، معك مايكل من جونة. بس بدي أقدم تحية كتير كبيرة للمفوض عبد العظم يلي هو عنده دور البي ودور الصديق ودور كل شيء، الله يقويه ويدب صحته ويضل بهالمهمة يا رب.
1: شو هالبلدية جونية؟ فوض بالبلدية يعني. شو هالبلدية جوني؟ شفتوا البيخرة اللي وصلت من على مرفق جوني؟ يلا حجزنا على قبرص، أربع ساعات بنصير بقبرص. تحية لرجل أعمال مرعي أبو مرعي والنائب نعمة فريم يلي اشتغلوا على هالموضوع، وبنصير نروح على قبرص بالبحر. كمان بدي أشكر المديرية العامة للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش، كمان أمر فصيلة عيون السمان بقوى الأمن الداخلي النائب شرب الأولى، ورئيس الصليب الأحمر السيد جورج كتاني. تحية كبيرة لألون يلي رح بواكبونا بالهايكينج بميروبا. شربول شو كيف بتوفق معه لمطانوس تريدينج؟ بضل يوزع ببلاش. لا أدال هلا ما عم بوزع، هلا عم نقول فوتوا اطلبوا من عندهم $30 لينزل اسمك بالسحب، يمكن تربحي PS5، يمكن تربحي موبايل، يمكن تربحي فاوتشر بقيمة $100، يمكن تربحي سفرة معنا ما بتعرفي على سيدة فاطيمة والبرتغال وإسبانيا. لك أدال شو هالأغاني الحلوة يا ميلينا. كمان أدال عم تقلي شربول إذا عن جد إذا جورج دو باري وشرب المطانوس ما جابوا لك PS5 أنا رح أهديكم PS5. أي والله أدال بدك مع شين بالمستشفى لتجيب لنا PS5. يا رب هالنهار بيكون أهدى، ولو أهدى على الجنوب على البقاع الغربي. عم هالإنذارات إنذارات ورا بعضها، لك الجيش الإسرائيلي قال قطع النهر الليطاني. أحب الليل شرب الخالد من لحفد، تحية كبيرة لألك. مختارت عمي كمان بشوف، يسعد صباحك. جورج دو باري خلاص جورج يبقى شو ما كان عم يسألنا أي لون بدك وكيف بدك إياها، بديها فوشيا PS5 شو ما كان.

ليه بده يزعلوا الفنانين مني؟ حدا عمل لي شربول الشيء اللي حكيته عن وائل كفوري؟ بالعكس انا حكيت عن وائل كفوري، ما حجمت بالفنانين التاني. مسألة انه وائل كفوري نجم كامل متكامل، الله مكملها معه، كاريزما وحضور وصوت واخلاق وكله. ليه في كتير نجوم سوبر ستار راغب علامة في احسن منه؟ النجم العربي وليد توفيق، في كتار، فارس الأغنية العربية عاصي الحلاني، بس أنا صعبت لأنه حاطة غنية وائل كفوري. انتصار من ألمانيا، يسعد صباحك. مين عم يقول لي شربون احنا مش مفرسين اليوم بس عم نسمعك؟ قال أدال ما بتغلى عليك يا شربول بي اس 5. شربول فيك تقول له هابي بيرثدي لجوزة أميل من باولا، ولك يا أميل قديه بتحبك باولا، اليوم عملت لك سوربريز كتير كبيرة. هابي بيرثدي عبال المية سنة. بارح شو كنت حريص أنا ومعيد المونسينيور يوحنا مارون العواد بيعيدوا 97، يعني احنا مخط كلام مثل ما هلأ قلت لأميل منقول عبال المية سنة. عن جد كنت كل الوقت صلبت إيدي عوجتي عضرة ما أغلط، أنا عم قله عبال العمر الطويل يعني 97 سنة، يعني إذا بقول له عبال المية بكون ما عم قله شي حلو. أنا قبلين عيش 100 سنة، نعم بدنا نعيش 100 سنة على هالأكل عم ناكله وعلى الفساد بالأكل. شربول عن جد وائل كفوري رائع، وميلينا أروع دي جي. يا وفاء عيد ميلادها كمان اليوم، هابي بيرثدي وفاء. من علي كمان يسعد صباحك. شعر الخيل واللي وين مسيونة يا عمي، هل مش معقول مؤسسة الأزياء للمعدات؟ مش معقول، قصة كبيرة. شو هي معقولة قنينة السبراي هيدي البويا اللي برشوا فيها من كل الألوان بدولار واحد؟ ميلينا قال بتجيبها كانت ب$4 لأنه بتعوزها بشغلة بسيركل شيد بالونس. دولار واحد عند مؤسسة الأزياء للمعدات، حيلا لون قنينة سبراي بتطلبوها. وشو بدكم من عدة خرضوات؟ كله يوجد عند مؤسسة الأزياء للمعدات بسد البوشية بالمدينة الصناعية على أوتوستراد سن الفيل بجديدة المتن قالوا لي الاتحاد على الدورة حد مار يوسف. بعد 4 دقايق بتلاقيكم مراية على الهواء مع من قلب بيروت. كل يلي عم يسألوا على الهايكينج على رقمي على 0377-9969 أكيد بعد البرنامج ببعث لكم كل التفاصيل.

يعني تعذبوا راحوا المسؤولين الأمنيين اللبنانيين لحتى يلتقوا لأول مرة مع الإسرائيليين. يعني هو اليوم لازم يكون اللقاء, بس تل أبيب كانت عم تطلب أنه يتأجل الاجتماع بس واشنطن رفضت. نشوف شو بدي يصير اليوم. ودائما قبل كل اجتماع منشوف إسرائيل بجن جنونه,

شو بده يطلع من هالاجتماع اليوم لحتى نشوف بظل هالشيء التصاعدي اللي عم بيصير بالجنوب بالبقعة الغربي. انت شوف قد ايه صار عدد الشهداء من 2 اذار الماضي لهلا.

3324 شهيد لغاية امبارح، 3324 شهيد، 10027 جريح. قد ايه بده يحمل هالبلد، قد ايه بده يتحمل؟

هلا بعيني شو عم تعمل؟ شو بسموه هالطويل؟ مشطاح؟ عم يتروقوا شي عجين هيك عم حطيتهن عم تشويهن. والله نحن أطيب ترويقة، بس نخلص من هون رايحين عند فلافل أبو أندري.

0: كان الحلو أصلا بعده حلو بس رح يرجع أحلى من بعد ما يرجع يتعمر. إن شاء الله على أيامنا. مش المهم، المهم أنه انتصرنا على العدو الإسرائيلي. لبنان الحلو، الحلو بشعبه، الحلو بطبيعته، بطقسه. عم تقول لي ديدا متى بده يصيف؟ ولا ما بعرف، ان شاء الله ما يبقى هالطقس هيك كل هالصيفيه. لانه مره انطوني توما طلع معي ومع ميراي وقال انه يمكن بتموز تشتي. كتر خيره. ليه مين عم بيقول لي بس بسمع الغنيه ببكي؟ سميره ضب شنطك ورجعي على لبنان. عم بحكي عن لبنان الحلو، حلو بمناطقه، بطبيعته الحلوة، بطقسه، حلو بقديسينه يلي حامينه، وعلى مقربة من دير مارمارون ضريح مارشرب البيع النايا في مشروع هيك عائلة كتير حلو. بفتكر هن بس في 4 شاليات مش كتار، اسمه جوار الدير. كتير حلو هالمشروع. إذا بدكم تفوتوا تشوفوه بتفكروا حالكم قاعدين ببيتكم بالضيعة. فيكم تفوتوا على فيسبوك جوار الدير، إذا على إنستغرام @جوار_ال_الدير دغري ببين، بس تكتبوا جوار الدير فوتوا عملوا لهم فولو وشوفوا شو هالمشروع مهضوم. خش تطلع تاخدوا شاليه، بده دقيقة بالسيارة على ضريح مرشربل، وتصوروا بالليل هن والنسوان عم بحضروا العشاء، تعملوا جزدورة مشوي على دير مارمارون وتزوروا ضريح مرشرب. حتى بجوار الدير بيستقبلوكم إذا بكون تعملوا بيكنيك يوم الأحد أو حيالله يوم، تطلعوا بتاخدوا نهار بس تعملوا بيكنيك، بدكن من عندهم تاخدوا المنقل هن بيعطوكن اللي بدكن إياه، عندكن حريتكن. اسمه جوار الدير، هيدا رقمهم 03-141-104 03-141-104. من الساعة 6:30 ولهلأ رفقناكم مع صارت 6، وهلأ أكيد صار الوقت لحتى ترفقكم ميراي مزرعاني لمدة 2:30 مع من قلب بيروت. كمان بدي أذكر المستمعين، تعرفوا لأنه مبارح كتير كتير حكيونا، اليوم رح نغربل بالفراغ اللي صار برحلة البرتغال بـ30 تموز. بفتكر بعد في شي شخصين أو ثلاثة بتقدروا تروحوا معنا. إذا حابين تكونوا معنا من 30 تموز لـ8 آب بالبرتغال وإسبانيا، بعتولي واتساب كمان على رقم البرنامج التاني على 03-777-9669، بتقصوها من هلأ لوقت السفرة. وأكيد الأسعار مثل ما كانت قبل ما يغلو تذاكر الطيران، يعني هلأ تذكر الطيران على البرتغال تخطت $1,400، التسعيرة بتشوفوها بالدولار $695 مع الأسيورانس أكيد، يعني على السعر القديم لأنه صار في حالة إلغاء. أنا بدي أشكر رفقتكم بترفقونا بكل صباح، وموعدنا رح يتجدد بصارت 6 بداية الأسبوع اللي جاي نهار التنين الله راد، مع شهر قلب يسوع شهر حزيران. أما من قلب بيروت مع ميراي كمان برجع بلاقيكم بعد شوي على الساعة 8، وهلأ بترككم بأمان مع ميراي وبتمنى لكم ويك أند حلو كتير، عملوا مشاريع قد ما فيكم ورجعوا لنا بقوة وبطاقة وبتجدد يوم التنين. ميرسي مالينا، باي باي للجميع.
1: انتو مع صارت 6، اعداد وتقديم شرب السعادة، اخراج مالينا سلهب السعادة.

ثاني أغاني بتقدم من قلب بيروت. أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شرب السعادي، إخراج ميلينا سلهب السعادي.

صباح الخير. بونجور. تحية لكل المستمعين، أهلا وسهلا فيكم. يوم جديد اليوم، اليوم الجمعة، يعني جينا من الفرصة ورايحين على الفرصة، رايحين على الويكند. اليوم الجمعة 29 أيار 2026. شو وينكم على السماع؟ انتو عم تسمعونا؟

اليوم الناس نصها بعدها بالعيد ونصها عايشة مود خليني مأجل كل شيء لبعد الويكند. شربل هاي ميلينا انه مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت لانه دايما بالعيد هيك ينعاد عليكم ان شاء الله يا رب الصحة والعافية والامان والسلام. أكيد أنه في ريحة قهوة أكيد كافيه دو برازيل وراحة بيل ولو شوي

المساج بيخلص الرقم 099 بيقول لي على السماء ورايحين نقبض. حلو آخر الشهر، دايما حلو آخر الشهر لأنه منقبض، بس المشكلة والمش حلو أنه قوام بطير. هلا في ناس أخذت باكتش كامل يعني أربع خميس جمعة سبت أحد، وقال شو منرجع على الحياة نهار التنين إذا الله راد، بدي شوفكن يوم التنين كيف راجعين.

تكون معنا اليوم أكيد جمعتنا حلوة، بدها تكون خفيفة مهضومة وفيها ضحكة وطاقة حلوة.

لكل المستمعين أكيد في مدارس اليوم, كمان تحياتنا لكل التلاميذ والطلاب وكل اللي رايحين على أشغالنا وعم يسمعونا. أغاني معكم دايما وما بتترككم أبداً.

0: مستمعينا أكيد من إعلاناتنا الحلوة والقوية باكس كافي دايما عم بخبركم عنه هالقعدة الحلوة بجديدة المتن حد قصر العدل. أول شي بتروحوا على الباكس كافي ابتداء من الساعة 8 الصباح يعني بعد ربع ساعة بس بيفتحوا. أكيد عندهم ترويقة وغدا وعشاء، هن أساسا مأكولاتهم اللبنانية طيبة كتير على كارت، ولكن اليوم صار عندهم بلا دي جور. نفس أرجيلي قعدة أصحاب وجمعة حلوة بمطرح واحد بالباكس كافي. أكيد ما تنسوا البلاي جراوند اندور وأوت دور، أحلى مطرح لعيد ميلاد ولادكن بأسعار كتير مدروسة. بعد شوي بس صيف شوي وتشمس شوي بدنا نطلع على ريفون، لأنه بيفتحوا بريفون. رح أعطيكم رقم للباكس كافي 01-87-38-30. وكمان بدي أذكركم أنه صار فيكم تطلبوا ديليفري هلأ من عند الباكس كافي من خلال توترز، رقم 01-87-38-30.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: توقعات الفلك والأبراج.

خلينا نبدأ أكيد الأبراج مع برج الحمل. اليوم فيك تحس أنه في شيء عم يدفعك تتحرك بسرعة، كأنه ما عندك صبر على التأجيل، بس أكيد الفلك بينبهك أنه السرعة مش دايما إنجاز. برج الثور نهار فيه استقرار نسبي بعد شد عصبي أو تفكير زايد. اليوم مناسب لترتيب أمورك المالية أو حتى تتعيد حساباتك. برج الجوزاء أنت اليوم محور تواصل بامتياز، اتصالات، لقاءات، حتى أخبار هيك بتوصل لك من أكثر من جهة بنفس الوقت. برج السرطان مزاجك اليوم حساس شوي وبتحس انه الامور حواليك عم تأثر فيك بسرعة، بس بنفس الوقت في دعم عاطفي او انساني من شخص قريب بخليك تحس بالامان. برج الاسد اليوم لك حضور واضح ويمكن تكون بموضع قرار او مسؤولية. الفلك بينصحك بالتوازن بين الثقة بالنفس وبين التواضع. برج العذراء نهار عملي بامتياز، شغل، تنظيم، التزامات ومسؤوليات، بس الحلو انك قادر تمسك بكل التفاصيل وتفك عقدة كانت مأخرة شغلي من زمان. برج الميزان اليوم مناسب للحوار الهادي، بس مش مناسب للمواجهات أو القرارات الحادة. برج العقرب في شيء عم ينكشف أو حقيقة عم تتوضح بعد فترة غموض. ممكن تحس إنك كنت شايل شك أو ضغط وعم ببلش يخف. برج القوس عندك رغبة تهرب من الروتين، هيدا الشيء صحي إذا استغليته صح، بس الفلك بينبهك من المصاريف العفوية. برج الجدي ضغط شغل واضح ويمكن تحس إنه في مسؤوليات أكبر من طاقتك، بس رغم التعب في نتيجة أو تقدير بيستاهل الصبر. دلو في فكرة جديدة أو تغيير بنمط تفكيرك، ممكن تسمع خبر أو تقرأ شيء يفتح لك باب جديد أو يلهمك باتجاه مختلف. الحوت المشاعر اليوم قوية، في حساسية زايدة بالعلاقات، ممكن تعيش لحظات رومانسية أو نوستالجيا لماضي. الفلك بينصحك توازن بين القلب والعقل.

0: عليكم هابي بيرث داي لمولود 29 ايار. طبعا بدي اتمنى لكم يا رب الصحه والعافيه والنجاح.
1: صفات مولود اليوم.

مولودها اليوم بيجمع بين خفة الدم والفضول الذهني، شخصيته مش ثابتة على حال واحد لأنه عنده عقل شغال كل الوقت، بيفكر وبيسأل وبيحب يعرف كل شيء عم بيصير حواليه. هو سريع البديهة، اجتماعي، مولود جذاب بالحكي، يعني بيعرف يقنع وعنده خفة بتخلي الناس ترتاح له بسرعة. مبدع سريع التعلم وبينجح بكل الأعمال اللي فيها تواصل.

0: بونجور بونجوركم، والله اشتقت لكم. يعني غبت انا اربع وخميس.
1: مالي صبر يا ناس، لا لا
0: يلا شو عم تعملوا؟ هلا اليوم عيدي، بدي عيد حالي. بونجور ميرو، كارول عيدك اليوم ولك ينعاد عليك. شو عامل اليوم؟ هيدا نشوف. طالع عبالك كادو
1: يا طيور العالي.
0: أجمل منا واحد يفتح كادو، ما تقولوا لي صغار وكبار، لا الصغير والكبير وهيدا المثل والمقمط بالسرير بحب الكادويات. في أجمل منا تفتح كادو
1: مطرح ما هو الغالي،
0: شو ما كان هالكادو، المهم انه واحد فكر فيك وجاب لك شيء حلو كثير. اوكي اوكي، هلا عرفت. بتعرفي شو بدي كارول؟ بدي برودكت وكريمات بعقد من غليموري. شو رأيك بهالكادو الروعة؟ والله أنا بالنسبة لإلي أجمل كادو إنه أي حدا يهديني من غليموري برودكت بيجننه. الحلو بغليموري، طبعا هيدي براند تليني عم خبركن عنها لانه انا عم بستعملها. غليموري كوزمتكس براند تليني حكيم جلدي، هو اخترعها لمرته، كان بشرتها شوي حساسة وجافة، ام اخترع لها هالشي وصارت ترند وين ما كان لأنها بتجنن. أسعارها روعة وفيكن طبعا تطلبوها ساعة اللي بدكن من انستا وكمان على واتساب. لأنها غليموري مجموعة متكاملة للعناية اليومية بطريقة سهلة وسريعة، أسعار مدروسة كتير ومناسبة لكل الفئات. بدي منكن تجربوها وبعدين تقولوا لي إذا بدكن تطلبوا برودكت. هلأ بتحصلوا على، إذا فتوا على إنستا حطيتوا غليموري أندرسكور كوزمتكس، بتعرفوا شو بتحصلوا على. إذا حطيتوا أكيد برومو كود أغاني 10% بتحصلوا على ديسكاونت 10%. جربوا برودكت واحد وبعدين أنا أكيد بعد جمعة واحدة رح جيبوا كل القعم. هلأ أكيد منزلين قعم جديدة للصيفية، يعني من إكرام، من سلف تانينج، من كتير أشياء. يلا لحقوا حالكم أو فوتوا على إنستا غليموري أندرسكور كوزمتكس أو طلبوا عبر واتساب 71-08-74 71-08-74.

0: التواصل سوا على 719-8-9-9-8-9 ولك سمعوني أصواتكم الحلوة.
1: خيرو هابي بيرثدي العمر كله يا رب. ونضل نسمع صوتك الحلو كل يوم.
0: حبيبي سلمى مش أنا يا قلبي أنت مش عيدي كارول عيد كارول.
2: رايحة عديته لأنه المدرسة كل جمعة كانت مسكرة بس مرضي رحنا على المدرسة.
0: واو
2: مدرسة العزرية الشرقية.
0: حبيبة قلبي راح عند التيتا سلميلنا عتيتا وليلة للتيتا افتحي الراديو أو الابليكيشن بالبيت تضلي تسمع.

0: صباح ميرو، كيفك؟ ولا اشتقت لك
1: بهاللعبة،
0: وبصبح على شربيل وميلينا معك إلهام. إن شاء الله يا رب يكون نهاركم حلو ومبارك.
1: مرسي يا إلهام، اشتقنا لك، أخبارك منيحة إن شاء الله يا رب يا رب عطول تضل منيحة وقويلي حالك.
2: أنا هبقى بثمن قلوب، لو تسعى أنا هسعى وعاد، للمرة التاسعة هدول.
1: أنت تشوف مين رايح على شغله ومين مش رايح.
3: صباح ميراي، كيفك؟ ماشي الحال؟
1: ايه؟
3: انا كمان اليوم ابني اول يوم مدرسي، وصلته على المدرسه ببصليم سان جورج، واخدته رجع راح على شغلي على قدما. بصبحك وبصبح الجميع، وصباح خاص لجوانا ان بوب. ميرسي،
1: يلا بدنا نقلها لجوانا كمان نحن صباح الخير وصباحك حلو يا رب، يعطيك العافيه. انت بقد ما حدي، وكنت مبارح كنت بفرصة، مبارح كنت أنا وبطرس مبارح كنا عأساس منقول عن بطرس أنه أستاذ فلسفة، مبارح سميته أستاذ جغرافيا. وحيات الله ميلينا، ما بتصدق يا عمي، مش معقول هالصبي خزل العين، إذا جامع بين جده وبين بيه وأمه بده يطلع نابغة أينشتاين. وحيات الله مبارح سألته قلت له بطرس أنا وين ساكنة تيتا؟ اللي بكفر حبيب. قلت له أنتو وين قاعدين هون شو؟ قال لي متايلب. قلت له وجده؟ قال لي أولاد يعني القرايب كلهم دبي أمستردام لندن. خبرني كل شيء، مش معقول.

ماريو، أنيل قلبك يا ماريو. أنا وصلت مرتي عالشغل ورايح كفي نومتي عند أهلي. ما هيدا المثل اللي بيقول عند أهله عم أهله. بس في أحلى منا النومة عند أهلك؟ يا ويلي شو حلوة يا الله. أو ريحت القهوة وتوعيك أمك وتقلك قوم يا حبيب قلبي عملت القهوة يلا قوم اشرب. بس أكيد كافيه دو برازيل ما بنقبل معك.

أحلى منا الصبحية معكم، والله ما في أحلى منا. وبعدين اللبناني عنده طقوس غريبة عجيبة بهالقصة، مش معقول الطقوس اللي بنعملها على فنجان القهوة خصوصي كافيه دو برازيل، هيدي أساسية، يعني هيدا موضوع أساسي لكل اللبنانيين.

0: قال أنا وحميتي رايحة قصدر. الله يخلي لك إياها يا بولا.
1: والحومة فحلة والحومة فحلة. دك دك دك تستنى في عسل النحلة. صبورك أحلى.
0: يلا بتذكر أكيد بتتذكروا كمان الراحل رياض شرارة، هالإنسان اللي ما بيتكرر أبدا أبدا. وأنا كان لي الفخر والشرف إني أنا اشتغلت أنا وياه برنامج باب الحظ، كان برنامج رائع، ولكن للأسف تركنا وفل. دايما كانوا يسألوه ليش بتضل تعلق على حماتها، كان يخبر قصص عن حماته ونكت وما بعرف شو. مرة كنا هيك بجمعة بيقوم بيقول لي عم بيسألوه يعني بقى، قلنا له يا عمي طيب ما بتحبها لحماتك ما تقوم تزعل منك حماتك؟ قال لي ولك هي بتألف لي الاخبار وبتقول لي اطلع خبرهم.

0: بيه هالوقت عم بيحضر حاله شربل تا يدخل علينا ويخبرنا اخر الاخبار. ولكن انا كمان عندي اخبار مهمه بدي اقولها، او خبر مهم بدي اقوله للمستمعين. بدي اقلكن فولت ماكس. تعرفوا شو يعني فولت ماكس؟ إذا عندكم سيارات أكيد وعم بتعانوا من غلاء أسعار البنزين والمزود، فولت ماكس صار موجود عندكم أكيد، لأنه فولت ماكس شو بيعمل؟ بيوفر مصروف البنزين وبيحافظ على قطع السيارات وعلى الميكانيك. سيارتكم ترجع صبية صبية وبترتاحوا من روايح الكربون، وطبعا بتحافظ على البيئة وبتخفف التلوث. بس بتصور انه اهم شيء هو مصروف البنزين، ورح تحسوا دغري بالفرق. روحوا لعندهم فولت ماكس عالدورة تبرجة بعبدة زحلة صيدا وطرابلس. بيعملوا سكانر للسيارة قبل وبعد وبيفرجوكن الفرق بالأرقام. يلا شو ناطرين؟ اتصلوا بالكول سنتر للفولت ماكس على هيدا الرقم 7885 1177. رح ارجع لكم، ما بتاخد وقت يعني شي 30 دقيقة ماكسيموم. الكول سنتر لفولت ماكس 7885 1177.
1: إنها الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
2: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
3: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
4: أول مرة بسمعك صراحة، كتير حلو البروجرام.
2: يا زلمة وين كنت ضايع؟
4: شالبور إذا سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟
5: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى، نازلة تولد.
6: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما علقت فيها.
7: ونحنا أخذينا رحلة وكتير مبسوطين.
2: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
8: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شربل سعادة.
9: بنتي كل ما بغير لها الإذاعة بتقول لي شربل.
10: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
11: طلعت شمسة.
12: صارت ستة مع شربل سعادة من التانية.

0: شربل اكيد باستديوهات اغاني اغاني ليقدم اخر الاخبار. هاي شربل.
1: صباح النور ميري، كيفك؟
0: كيفك؟ انا منيحه وانت منيح؟
1: كتر خير الله. كيف كانت هالعطله؟
0: اوه روعه،
1: ينعاد عليك بعيد الاضحى ومنعيد كل المستمعين
0: وعليك يا رب.
1: مع انه اليوم ثالث ايام العيد بس الحياه رجعت اجمالا بشكل طبيعي. بتعرفي حتى امبارح اكتشفنا انه ثلاث ارباع المدارس كانت فاتحة عادي لأنه بدو يخلصوا السنة الدراسية. يعني أكيد إن شاء الله العيد بينعاد على كل اللبنانيين بالخير وبراحة البال، بس بالنهاية في يعني في سنة دراسية لازم تخلص والمدارس عطلت ما فيه
0: كفاية. إن شاء الله ينعاد على الجميع بالبحبوحة شربل،
1: إن شاء الله
0: يصير معه مصاري الناس،
1: إن شاء الله يجي هيك العيد اللي جاي ونكون جيبنا مليانة.
0: أي والله،
1: ونخبيهم ببيوتنا
0: أكيد. وين بدنا نحطهم؟
1: يعني على سيرة المصاري خطر على بالي شغلة بدي بلش فيها.
0: شو هي؟
1: ذكرتيني.
0: يلا.
1: امبارح كل ما افتح السوشيال ميديا ما بعرف اذا عم ببين عندك، عم ببين الوش ماني،
0: ايه
1: انه بيعطوك قرض. هيدا فيك، اوعى تجربه. وصلنا انا ومدينة امبارح مع الشركه، لقلك شو صار معي. اللي صار معي انا فت على اللينك، بس مش لينك، يعني شفت دعايه عم بقرا لانه انا زبون عند الوش صراحه وعند البطاقه،
0: انه فت عليا.
1: وحتى كل ما يعني هلا بس كنا بايطاليا كل المدفوعات كانت بالوش، ولا ليرة دفعنا باليورو يعني نقدا، لأنه الوش عاملين شغلة ميراي، قنينة الماي نشتريها بالأورو أو أورو بوانفا يعني ما بياخدوا عليها ولا شيء أبدا الوش ماني. مثل ما هي بتدفع.
0: أوكي.
1: فأنه أنا زبون عندهم، فتنا على اللينك مكتوب أنه يعني بدي فرجيك إن شاء الله يبينوا قدام، هلا فرجيك نموذج كتير دعيت بشكل مكثف وخدمة الزبائن وخدمة العملاء بكذا بوست كلهم هودة تنصيب. بدي أقول للمستمعين انتبهوا انتبهوا. فتت أنا عم بقرأ شو مكتوب من باب الحشية، وعم بقرأ أنه حاطين أنه بيعطوا قروض بدون فوائد، ولا يعني إذا قرض شخصي بين 1,000 و5,000 دولار أو ما بعرف أو 15,000 بغض النظر على إذا قرض كتير. لحتى في دعايات يعني ميراي كل شوي عم ببين الوش. أنا كان عندي حشية بدي أعرف، لأنه عن جد عرفت أنه شيء مش مزبوط. قمت بعت لهم، حكيت معهم على المسنجر، قالوا لي بعت لنا رقمك. بثواني بيتصل فيي رقم انترناشنال، بيتصل فيي بيقول لي السلام عليكم، يعني مش لبناني عم يحكي. قلت له، قال لي عم بحكيك من إدارة الوش. دغري قلت له أنت نصاب، لأنه الوش لازم يكون لهجتك لبنانية، مش لبناني عم يحكي ورقم أجنبي. قال لي عم بحكيك من الإدارة. قلت له مضطر سكر بوجهك، ما فت معه بأي تفاصيل. قال لي اسمعني شوي، قال لي ما بدك هيك لوحده سري، ما بدك أعطيك قرض بتدفع 500 دولار، بعطيك لحديت 15,000 دولار، بتدفع 500 دولار بالشهر بدون ولا أي فايدة. هيدي المملكة العربية السعودية حابة توقف مع اللبنانيين، حكيوا سعودي حابة توقف حد اللبنانيين لأنه كرمال عم يقطعوا بيزوروا. قال لي فوت، بلش يحكي ما فهمت، فوت على الشمال المدري شو على اليمين على التليفون. قلت له مضطر سكر بوجهك، وسكرت الخط. ما في نص ساعة ميراي بدق رقم هادي، مسجلوا الأرقام لأنه بدي سلمهم لقوى الأمن الداخلي لجرائم معلوماتية. تحية للمقدم آدي أهوجب اللي استلم مش من زمان
0: نوجه له تحية.
1: كان بسير الجديدة، صار بفرع المعلوماتية. بيتصل رقم تاني. هلأ أنا ما انتبهت أنه اللوجو على الصورة اللي بيكون حاطينها لوجو الوش الأحمر، ما انتبهت. رديت على التليفون نفس الشيء.

0: مش معقول الوش يجي يعطوك قرض وبدون فوائد ومش هالقد كرم على درب يعني بالأخص بلبنان.
1: ايه ايه.
0: فبدي أقول لكل المستمعين
1: ينتبهوا،
0: رح تشوفوا عندكم على السوشيال ميديا هيدا تنصيب، وبعرف انه انتم مارقين بظروف صعبة، فبليز انتبهوا. عم بيكون في الاعلانات بشكل مخيف عم تبين عندك على السوشيال ميديا، انتبهوا ما تفوتوا عليهم، ما تتواصلوا معهم، ما تردوا عليهم، كله احتيال وتنصيب. يعني طلبوا منا من الوش نقول هيدا الشيء، ورح بيكون في هن متابعة وبحضروا بيان
1: أكيد لأنه كارثة هاي،
0: كارثة لأنه حرام مش ناقصهم ميراي اللبنانيين،
1: اللي بتدفع 500 دولار وما بتحصل عشي.
0: وشغلة تانية اكتشفت، يعني صارت 8-9 دقايق لنجرب بسرعة هيك نمرق الأخبار لازم نقولها، واكتشفت ميراي أنا بعد خبرة أنه صدقيني يعني يمكن على الساعة 8 وعلى الساعة 9 يعني الناس بينطروا فقرة الأخبار، بس أنه شو عم بيكون في أخبار، عن شو عم نحكي، عن إنجازات، عم نحكي عن مهرجانات، عم نحكي عن مؤتمرات علمية، مؤتمرات طبية يلي تميز
1: فيها استثمارات.
0: يعني شو بدي أحكي، بدي أحكي عن أوتيلات عم بتسكر، بدي أحكي عن توسع العملية الإسرائيلية بالجنوب. رح نحاول قد ما فينا نختصر. صدقيني أنا بلاقي من ورا كنت عم تحكي على الفولت ماكس وغيره وغيره، صدقيني ميراي الناس عم يستفيدوا من كل هالبروموشنز، هالدعايات، هالعروض اللي عم تصير من خلالنا. يعني تليفوني يلي حاطينه بخدمة المستمعين 24/24 ساعة، ما بدي أقول هيدي الشيء لأ بكرة بيعملوا مثلنا غير إزاعات، كيف بيتصلوا بالمعنينين تبعنا. يعني الناس عم تستفيد، يعني خلينا بهالفقرة كمان نقدر ننور المستمعين شو بيقدروا يعملوا. كنت عم تحكي عن باكس كافي، امبارح اتصلت ببيير عون أحد أصحاب هن إخوة مع بعضهم صاحب الباكس كافي، وعدنا أنه التلاتة أو الأربعة اللي جاي ماكسيموم أو تلاتة أو أربعة افتتاح مركزهم الصيفي، بس ما بيسكر الباكس كافي يلي اسمه بي ريفون على بولفار ريفون بوسط كسروان، هالمحل الحلو كتير. وأنا بدي أقول للمستمعين مثل ما قلت امبارح لأول مرة، رح تشوفوا بي ريفون بالأسبوع اللي جاي بحل جديدة وبديكور جديد وبألوان جديدة. كانوا اللي يجوا قبل يشوفوا لون أزرق موحد، صاروا موجودين هودي بالباكس كافي، ديكور جديد وإطلالة بتليق بالصيفية. فانطرونا الأسبوع اللي جاي حتى نخبركم.
1: خليه يصير التأس منيح تنطلع على ريفون،
0: كل ما بدك شي منا بالليل ما تلحيل على رقمي
1: بطلع على البيريفون،
0: فيك تدقي على البيريفون يعني ليلة ايه ليلة ايه بتلاقينا بالبيريفون.
1: حلو القعدة، حلو
0: وكل اجتماعاتنا وشغلنا وسهرتنا
1: كمان.
0: والمونديال رح يكون في شاشة،
1: برافو.
0: المونديال هلأ مبلش بـ 11 حزيران. يعني على سيرة المونديال، اليوم أعلننا لأول مرة امطانوس تريدينج، هن مبلشينه بس نزعت لهم أنا السيربريز، هن مبلشين من أول المونديال من 11 حزيران ل 19 تموز. إذا بتتسوق من خلال الويب سايت بقيمة 30 دولار بينزل اسمك بالقرعة، بآخر المونديال رح يسحبوا في جوائز موبايل تليفونات، في بلاي ستيشن البي اس 5، في فاوتشرز كتير بقيمة 100 دولار من عندهم.
1: واو.
0: يعني عشرات لحتى ما أقول مئات الجوائز رح بيكون في كتير كتير كتير كتير جوائز.
1: هيدا مش جديد،
0: هيدا على أساس بأول حزيران اليوم طلبت على الهواء بشار بالمطانوس ابتداء من هيدا اللحظة، بس كنا على الهواء عم نقول الخبر. إذا بيقدر يبلش اللي ينزلوا أسماء الناس بالقرعة ابتداء من اليوم، ودغري بعد قلدان يعني ابتداء من اليوم كل حدا بيتسوق ب 30 دولار بينزل اسمه بالقرعة، يلي بيشتري ب 60 دولار بيكون فري ديليفري كمان بينزل اسمه بالقرعة. وما تنسوا ابدا تكتبوا مثل ما دايما بنقول اغاني 15، شو ما بدكم تطلبوا، التشيكن بايتز، وانا اعطيته النصيحة اليوم هيدا البروستد مثل فخد، ياخذوا معه مرتبان ماكستيلا من عند طانوس تريدينج، ودقناه يا ميراي تصوري عم بتحط عم بتغطي بالماكستيلا وعمره ما حدا يورا.
1: يا ويلي شو طيب، في اطيب من نوع على كل مش جديد.
0: رح ينبصوا منا اختصاصيات تغذية اللي اسمعونا
1: ولكمرة شو كل يوم رح تاكل،
0: وحكا ما السكري
1: كل يوم رح تاكل.
0: صحيح. وبالنسبة لأخبارنا هلأ بنرجع، في عنا كم أعلان لازم يقطعوا بها الفقرة اليوم ميراي. عنا الجولة العسكرية بين لبنان وإسرائيل بواشنطن استكمالا للمفاوضات السياسية اللي بلشت. هي الجولة الرابعة من المحادثات الدبلوماسية رح بتصير بتحددت الثلاثة اللي جاية والأربعة باثنين وثلاثة حزيران من الأسبوع اللي جاي. يعني
1: أوكي.
0: يعني للأسف يعني اليوم في

0: الاجتماع العسكري وسط تصعيد اسرائيلي كتير كبير، وتابعنا بالاخبار امبارح، وعمليات تقدم بلغت يحمر وبلغت الشقيف، وصاروا الاسرائيليين عم بيقولوا كتير قراب من قلعه الشقيف بالنبطيه. كمان الغارات توسعت امبارح وبالليل، وشفنا شفت امبارح انه استهدفوا يعني خارج الجنوب الغربي على مشارف الضاحيه الجنوبيه لبيروت شوي فات، بمحاولة لاغتيال قيادة عسكري كبير بحزب الله، ولكن للأسف أدت الغارة على الشويفات بحصيلة نهائية بحسب مركز طوارئ عمليات الصحة، أدت لسقوط 3 شهداء من بينهم أم وبنتها الرضيعة الله يرحمهم وطفل سوري سوري الجنسية، بالإضافة لإصابة 15 شخص بجروح من بينهم 3 أطفال وخمس سيدات. إذا بدنا نروح مراي على الحصيلة النهائية لغاية امبارح يعني بعد الظهر لعدد الشهداء والجرحى بحسب كمان مركز عملية طوارئ الصحة التابع للوزارة، بلغ عدد الشهداء لامبارح بعد الظهر 3324 شهيد مقابل 10027 جريح.
1: شهيدة
0: قليلة 3324 شهيد؟
1: لا مش قليلة أبدا،
0: يعني منه مجرد رقم. الله يرحمه،
1: الله يرحمه والجرحى
0: كمان الله يقدم لهم الصحة. ما بعرف قديش مراي هالمفاوضات العسكرية اليوم رح تعطي نتيجة، لأنه أكيد هيدا الوقت يلي نحن عم نعيشه يلي وصلنا له، هالتصعيد يلي وصلنا له، أنا بشوف بده حلول سياسية، هيدا رأيي المتواضع، بس أكيد ما بدي أقلل من قيمة اللقاء العسكري اليوم. أكيد العناوين الأساسية بلقاء اليوم أنه يكون تثبيت وقف إطلاق النار وهذا مستبعد، والأعمال التدميرية كمان، توقيف عمليات التوغل البري، وما بعرف قديش رح ينحكى بموضوع خطة لنزع السلاح، لأنه شفنا شو صار بجنوب الليطاني والإسرائيليين والأمريكان عندهم مأخذ انه عساسا وعدنا انه جنوب الليطاني خالي من السلاح، طلع سلاح مدفون تحت الارض وعم بي شو بقول عم بيحلف تحت الارض
1: سلاح.
0: صح، اكيد رح ينحكى اليوم باللقاء العسكري عن دعم الجيش اللبناني، بتعرفي لانه رعايه امريكيه لهاللقاء ولكل المفاوضات اللي عم بتصير. امريكا بدها تعلن عن يعني طريقه دعم الجيش اللبناني واحتياجاته لبسط حصرية سلاح على كل لبنان.
1: ما بعرف
0: هي على سيرة أمريكا، قريت الخبر يلي امبارح نزل عن ال $250؟
1: ايه
0: أكيد قريتها. 250 دولار شقفة واحدة، ورقة واحدة. بتعرفي عم بيقولوا إذا صارت هيدي بحسب وزير الخزانة الأمريكية بيكون أول شخصية من أكثر من 150 سنة، يعني شخصية سياسية بعدها عايشة بعدها حية رح تنزل صورتها على عملة نقدية ورقية.
1: نعم.
0: وزير الخزانة الأمريكية قال امبارح بمؤتمر صحافي انه رح يكون في مشروع قانون قدام مجلس النواب وقدام مجلس الشيوخ لتغيير هيدا الشرط. الشرط الأول انه يكون صورة لشخصية حية، لأنه دايما تنزل صورة لشخصية سياسية
1: أكيد صار لها
0: متوفية،
1: بكون صار له 100 سنة ميت،
0: بس منيحة 250 دولار شقفة واحدة، عقبال ما يصير عنا مثلا شي 10 مليون ليرة او شي 20 او شي 50 مليون، هيك قطعة واحدة ما تكون كبيرة نقدر نحطها بالبورتفوي عنا.
1: بدو يعملوها على اساس 500 ألف.
0: ميراي بس بدي اذكر بشغلات اساسية، ادارة واستثمار مرفق بيروت بعتولنا انه اليوم، بما انه اليوم بعد بحسب المذكرة عطلة رسمية، بس اليوم الشغل راجع على مرفق بيروت بحسب الدوام العادي اليوم، ورح يشتغلوا كمان بكرة السبت ليعوضوا عن أيام العطلة اللي صارت.
1: أوكي.
0: بحسب الدوام العادي والكامل، يعني عم نحكي مرفق بيروت رح يفتح لكل اللي بيتعاملوا مع المرفق من 8 الصبح وحتى الساعة 4 بعد الظهر لإنجاز كل المعاملات يلي كانت متوقفة وقت العطلة ولتسهيل حركة خروج البضائع. كمان على سيرة المرفأ، بس المرة بدوروا على جوني لعنا عكسر.
1: ايه شو في
0: شو هالخبر الحلو؟ بتعرفي هالمرفأ الرائع، هالمرفأ الحيوي يلي أسسه الله يرحمه الرئيس فؤاد شهاب، مرفأ جوني، الحياة رح ترجع له. امبارح وصلت الباخره السياحيه وصلت على مرفق جونية. انا هون بدي وجه تحيه للنائب نعمة فريم يلي عن جد يلي لإيمانه الكبير ولا حبه الكبير لهالمنطقة بهالظروف المليانة باليأس بوقت يلي عم نعيش
1: أيوة
0: باليأس
1: الله.
0: عنده
1: أيوة
0: إرادة ضل مصر إنه تنطلق باخرة سياحية من مرفق جوني
1: يلا
0: قريبا ولا رح نجربها ورح نعمل ويكند. قال بدك 4 ساعات من هون لأبروس وكلفتها ما بعرف قدي رح نتابع ما رح تكون كتير كتير كتير عالية يعني.
1: مهمة هاي كتير مهمة
0: اجمالا هيدي كل اخبارنا. بس قبل ما ارجع شوي اذا بدك ابعد عنا بشكل سريع دقيقتين بس بدي اقول انه ميراي في فيديو انتشر على السوشيال ميديا ما بعرف اذا شفتيه.
1: شو هو؟
0: شابين ركبين على حمار صغير ومطيرينه بالبارابونت بعكار. في كتير استياء في نقمة كتير كبيرة على هالشباب. اول شيء انتشر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي شابين عم بيحلقوا على ظهر الحمار. أول شيء في تهور بهذا الفيديو في مخالفة لأبسط قواعد السلامة. أصلا ميراي الطيران الشراعي بلبنان هلأ واقف ممنوع. هن مش طاروا لوحدهم ربطوا الحمار وركبوا عليه حمار زغطور وكيف طار يعني قديش في خطورة لهيدا الشيء. أكيد رح بيصير لأنه في نقمة كتير كبيرة رح بيصير في ملاحقة لهالشابين يلي طاروا على ظهر الحمار. حمار صغير يعني مبين ما بعرف قديش عمرهم. وعبال ما يصير في تنظيم للطيران الشراعي لأنه اشتقنا نشوفهم عم بيزينوا سما جوني وكل المناطق يلي بيقدروا يطيروا من خلالها. وبآخر خبر ميري بسمحي لي ارجع اذكر لأنه بعرف قديش ناس بحبوا هالنشاطات بالهايكينج اللي نحن منظمينه ببلدية ميروبا. هذا الأحد الانطلاق رح يكون ابتداء من الساعة 9 الصبح على ضفاف ميروبا نهر ميروبا. هايكينج كتير حلو كتير منظم. رح بيكون معنا الدفاع المدني. أنا هون بدي حي مدير عام الدفاع المدني العماد الركن عماد خريش. بدي حي أمر فصيلة عيون سمان بقوى الأمن الداخلي يلي رح بيواكبونا الدرك. كمان الصليب الأحمر تحية لرئيس الصليب الأحمر السيد جورج كتاني ولا بلدية ميروبا لأعضاء 12 لرئيس البلدية إلي سعادة. هايكينج مجاني. بدي أدعي كل المستمعين إذا بدكم تشاركوا بعتولي واتساب على 03-777-9669. بدي اشكر مطانوس تريدينج يلي رح يكون تراك كاميون كبير رح يوزع على الناس بيك رولز ورح بيضيفهم سكاي فول هالمشروب الطاقة الطيب كتير ومولتو كرواسان. كمان رح بيصير في توزيع من أفران المولاندور. كمان منقيش على كل المشاركين. بدي اشكر كمان شركة مياه البردونة يلي كمان رح بتوزع مي على كل المشاركين. فإذا اللي بده يشارك مجانا بعتولي واتساب على 03-777-9669. وختاما ميراي بدي اختم باعلان رح يفاجئك ويفاجئ المستمعين.
1: هيك نشوف.
0: يلا في براند صار موجود بلبنان هلا بمعظم الصيدليات الكبيره والسوبر ماركت كمان الكبيره. كوش حفاضات للاطفال اسمه بيبي لاند. يلا احفظ هذا الاسم
1: بيبي لاند.
0: بدي اقول للمستمعين بيبي لاند. بيبي لاند فاز هذا الاسم. كل الامات يلي عم تسمعونا بس بدي اطلب منكم لمره واحده جربوا هالبراند هالكوش. مش لكم اكيد لاولادكم لانه ما في للكبار. الله يطول بعمر كل المسنين اللي عم يسمعونا. فاذا هو براند حفاضات جديد بلبنان مصنوع بتكنولوجيا ايطاليه بحسب كل المواصفات العالميه مطابق للمعايير والمواصفات القوانين الدوليه الايزو. يعني احفاد ميراي فاذا صار موجود هذا الكوش عم ينباع بكتير اصلا من دول الخليج العربي. هلا صار موجود بلبنان تجرب على الاف الاطفال. ما بيسرب ابدا امتصاصه عالي كتير ما بيعمل حساسيه للاطفال على جلدتهم وبيحمل جلده. من مميزاته وجود حبيبات بقلبه بتمتص الرطوبه وبتمنع القطن انه يصير يتجمع على الأطراف على جنب واحد. والأهم أنه صار موجود بأغلب الصيدليات والسوبر ماركت على كل الأراضي اللبنانية بأسعار جدا مناسبة.
1: برافو.
0: ومنافسة. للاستفسار ميراي إذا ما لقيوه بأي سوبر ماركت أو بأي صيدلية رح أعطي الهوت لاين تبعهم يتصلوا على هيدا الرقم وأنا بعدهم أنا وياك رح نخلي يقطع الأسبوع اللي جاي للناس يتعودوا على اسمه
1: على الاسم.
0: الأسبوع اللي بعده رح نبلش نعمل إذا بدك مع الشركة نعمل حصومات كبيرة للأمهات بجربوا قبل رح نجرب نربح على الهواء قد ما فينا للأمهات يلي عندهم أطفال. هيدا رقم الهوت لاين 76 665 759. فإذا 76 695 759 احفظوا الاسم بيبي لاند. فإذا ما لحقوا ياخذوا رقم الهوت لاين ميراي مثل العادة يعني رقمنا بيتصرفون 03-777
1: عم تقول أسعاره
0: 969 أسعاره ما هو ما بدي ينقذوا من سعره.
1: هاي هاي أهم
0: ما تنقذوا. شفتوا وقت الكافي دو برازيل قلنا لكم وقت ال 180 جرام 180 ألف في ناس نقذت بالأول فاكتشفوا أنه الأفضل مش يعني إذا السعر رخيص يعني النوعية عطل.
1: طبعا شكرا لك شربيل ملتقنا فيك حوالي ساعة 9 ونحن هلا شو بدنا نعمل انتو بتعرفوا رايحين نشرب قهوة كافي دو برازيل تنروق راسنا ونصحصح اكتر لانه رح نبقى معكم لغاية الساعة 10.
2: بدك تبقى على اطلاع نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر تطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
3: على الله يا محلى ما يدبر الله. والله غريب هالتأس اليوم.
4: ايه والله يوم برد ويوم شوب ما عم نفهم على الطقس.
3: قولي الطبيعة تغيرت يا بنتي كل يوم الطقس شكل.
4: حتى البنزين غلى وبدو يغلى بعد.
3: ايه هيك سمعت والله هيك عم بيقولوا. بس انت كيف عرفتي؟
4: رفيقي خبرني هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين قال انه ما في كفاية بنزين بالسوق.
3: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق رح ينقطع؟
4: والله يا عمو كل شي وارد أنا هيك سمعته عم بيقول مزبوط مش مزبوط ما بعرف.
3: لك أنت روح عبي بنزين لحق حالي أنت مشوالي قريب هلأ بوصلي بروح بعبي بنزين أحسن ما انقطع. لنبلف الشباب مركزية مركزية شباب شباب انتبهوا منيح سمعت خبرية إنه ما رح يكون في بنزين بقى بالسوق بروحوا عبوا بنزين فورا هلا دبروا حالكم.
5: عن جد؟
3: ايه اكيد شو عم بمزح. سمعت من مصادر كتير مهمه وموثوقه يعني دبروا حالكم عبوا بنزين احسن ما تنقطعوا يا شباب.
4: مرات الاشاعه ما بتبلش بخبر بتبلش بشخص شخص بيسمع خبريه وبصير هو المصدر ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط هل المصدر حقيقي؟
3: الله يساعد الفقير والإنسان كيف بده يعيش ما بعرف. خليني لحق حالي وروح عبي بنزين يا شو بدنا نعمل يا وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين هاي المشكلة.
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
6: سن المونديال لنا ما حدا يناقش
7: شو سكور؟
6: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
7: ما البوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
7: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
6: بدنا نرجع المونديال يورو السامبا
7: السامبا قالوا هو دفكة انسا بيعرف
8: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
7: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
6: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
2: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
7: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: حلو حلو كتير هالغنية. أكيد الله يرحمك جوزيف نصيف هالفنان الرائع، صوت النائي الحلو.
1: من زمان كان عنا جيران،
0: أكيد كلنا منتذكر الحي البيت اللي خلقنا فيه، جيراننا أصحابنا. يا الله أنا بتذكر كتير هيك أشياء، إنه كنا بالأشرفية ساكنين، بتذكر كل الجيران ينزلوا عند الماما ويقعدوا ويشربوا قهوة. كنت صغيرة يعني، في ناس تشرب أرجيلة، لا بتذكر الأرجيلة عند ستي براس النبع، لأنه كان عندها هيك سطيحة قدام الباب قدام البيت وفيها ياسمينة، كانوا يقعدوا عماتي وجيرانهم وهيدا يحطوا أرجيلة ويقعدوا. يا الله، ومرة أنا كنت صغيرة كتير، كان عمري يمكن شي سنتين ثلاث سنين، حاطين منقى لله، لك هلأ تذكرتها وحياة الله، هلأ فرجيكي هون إيدي. مهم حاطين المنقى جوا بالمطبخ ومسكرين الباب، لأنه أولاد كلنا أولاد كنا بيخافوا. مهم ما بعرف كيف فتت أنا، فتحت الباب وقدرت يعني، فتحت الباب لقيت المنقى طالع منه هيك الجمرات حمر هيك بقى، ما بعرف ليش وشو صار معي يعني، حطيت الإيدي اتنيناتهم بقلب المنقل وبلشت صرخ بقى، ما كانوا يعرفوا شو بدو يعملوا، أخذوني على المستشفى لأنه اتنيناتهم إيدي بقلب المنقل، حرقت إيدي. بس الحمد لله ما علم كتير، قلت أنا يمكن راحوا بصماتي. بس هيك انه واحد بيتذكر اشي، هلا تذكرت الخبرية. اي حرقوني.

مش معقول يا وائل، مش معقول. هلا افتح البراد بيطلع لك وائل، افتح الفرن بيطلع لك وائل. كثير حلوه الغنيه، رائعه.

0: حلوة الصبحية. تعرفوا ما بعرف ليش بحط هيك براسي انه قديش في طقوس غريبة عجيبة ما حدا بيفهمها غير اللي عاشها. يعني مثلا كيف الانسان بالليل بكون نايم على الواقف، يعني منه نايم عرفتوا، وبيقول انه يي بكرة كي بدي قوم الصبح، وبيرجع الصبح اول ما يشم ريحة القهوة بيصير في عنده استعداد يناقش قضايا الكون. وفي ناس اول ما حدا يحكي معك بتتزعج قبل اول شفة قهوة، يعني اذا حدا سلم عليك بكير زيادة تطلع فيه مثل انه شو عامل جريمة. يعني المنبه بدأ منطفيه منرجع منقنع حالنا انه 5 دقايق بس، وهال5 دقايق هني اسرع 5 دقايق بتاريخ البشرية.
1: عمنا مع الواقف ابكينا مع ناشف،
0: لا وقفتيلي راسي بعدين. بتعرفوا انه في ناس عندها طقوس ادق من العمليات الجراحية، يعني عبكرة بدك تشرب بهيدا الفنجان اللي انت بتحبه لو كان مكسور لو كان رايح لونه، هيدا هو الفنجان اللي بشرب فيه القهوة الصباح. عندك كرسي معينة بتقعد عليها، صوت فيروز أو الأخبار أو أكيد أغاني، يعني إذا تغير شي صغير بتحسوا إنه النهار كله اخترب.
1: حبك وعد رغم البعد باقي بضلوعي.
0: أو كافي دو برازيل كافي لأنه يعمل لك نهارك روعة ومهم وحلو وطيب. حطينا نحنا هلا القهوة حدنا، شو معناتها؟ معناتها صحصحنا أكتر. كافي دو برازيل طيب كتير وصرتوا بتلاقوها وين ما كان، إذا ما لقيتوها حواليكن أنا بدعيكن أنه تتصلوا واتساب على 76 777 361. هني بيدلوكم بيقولوا لكم وين بتلاقوا كافي دو برازيل وأقرب نقطة بيع لإلكن. وأنتوا بتعرفوا صرتوا أنه كافي دو برازيل الأرخص والأطيب، يعني كيف جامعين هاتنين سوا ما بعرف، الأرخص والأطيب نكهة فريدة بتجنن. خلينا نسمع نعمان شو عم بيقول.
2: بونجوري،
0: هاي كيفك انت؟ مرسي وعليك.
2: ما بعرف الناس ليش عم بتنق على التأس، مش عارفين لا برد ولا شو. دخيلكم بأزمة هالكهرباء لحقين على الفطيس. خلي يضل إن شاء الله يضل كل الصيف هيك برود وحلو التأس بلا الشوب والدبق.
0: ايه حلو التأس، مش عم نحنا بس انه مش معقولة الناس بدها تروح على البحر. بتعرفوا انه بجبال عم بيدوروا الشوفاج ساقع. يلا ما زال عم نحكي عن القهوة، أكيد بالعالم وين ما كان في طقوس صبحية بتحسها جزء من شخصية الناس. يعني نحن يمكن أول شيء قهوة وفيروز. مثلا بجابان كتير ناس ببلشوا نهارون بينطفوا البيت أول شيء بيعملوه، ما بيشربوا قهوة. كيف بيقوموا هيك هالقد عندهم طاقة؟ يعني ما بعرف. بإيطالي القهوة قصة عشق رسمية، بس الغريب إنه التلياني بيوقف على البار بيشرب إسبريسو بسرعة البرق وبيفل. بتركي مثلا، تركيا الترويقة عندهم شيء شبه عزيمة احتفال، منشوفهم بالمسلسلات التركية انه بيلبسوا بيزبطوا حالهم ومكياج وبيان يعني هيدا وبيحطوا حلق وبيحطوا جولوري وبينزلوا على الترويقة وبيلبسوا احلى لبس. سويدن مثلا في ناس عندهم عادي اسمها لاغوم، يعني لا زيادة ولا نقصان، انه الصبح هادي وحلو من دون عجقة.
1: الحساد كتار دير بالك من شي مهوار، لا تخلي الهوى الغدار.
0: بس نحن بالعالم العربي وخصوصي بلبنان طقوسنا مزيج عجيب، قهوة، أخبار، واتساب، شو بدنا نطبخ اليوم، وزعيق وصريخ بالبيت، هيدا نس الترويقة، هيدا نس السلولار، هيدا بعده نايم. الحلو عنا انه القهوة بتاخد بالعالم بتاخد 5 دقايق، نحن عنا 3 ساعات مينيموم، وبيضلوا حملين الركوة، يلا بعد فنجان بعد فنجان. وكل شيء الحكي، الاعترافات، الضحك، حتى الحلول العائلية الكبيرة كلها بتصير حوالي فنجان القهوة. يعني صار القهوة عنا مش بس لنصحصح، القهوة موعد فضفضة محبة ولمت ناس. بيقولوا لك ولك فنجان صغير شفي بعد فيها الركوة، ولك شربهم بعد فيها، ولا بنعمل ركوة.

0: حبيبة قلبي. مين؟ مرسي على فيروز وقهوة بلا ميرو مش زابطة. الله يعطيك الصحة يا رب. مرسي.
1: العطر العاشق وردتنا من شعر كفاح وشمر
0: قديم. جيجي بونجور جيجي. العطر العاشق. يلا خليني روح ودلكن على مجوهرات وهيبة، رح تتفاجئوا رح تنصدموا، لأنه هلأ عاملين أوفر بجنان لكل المستمعين، خصوصي للأول قرباني صليب مع سنسلي ب $15.
1: خليها شمس التل لما تطلي عشنا رح نغير.
0: صدقوا صدقوا بلا بلا روحوا صليب وسنسلي ب $15 عند وهيبة جولوري. هني أكيد موجودين بساحة جوني أكيد، بس تروحوا لعندهم قولوا لهم أنه سمعنا الأعلان بأغاني أغاني وميراي كانت عم بتقول أنه عندكم أوفر بجنين سنسلي وصليب $15. هلأ مش ضروري بس للأول قرباني، فيكن تهدوه كادو لنيو بورن لأولادكم، كمان عندهم مجموعة كبيرة من المحابس بأسعار كتير مناسبة لكل الميزانيات. عند وهيبة جولوري أكيد أجمل تصاميم الذهب الإيطالي وكمان المحلي، وكمان بيشتروا منكم الذهب المستعمل. روحوا لعندهم على ساحة جوني وشوفوا الذهب الحلو. فيكم تتواصلوا معهم بالواتساب على 03-87-88
2: خالد الهبر.

سميرة صباح الخير من مونبلييه. يعني سميرة عم تسمعنا بفرنسا، أكيد بتضل تقلنا على السمع على طول، ما بترككن لو كنت بفرنسا. ليك يا سميرة، وتحية لكل المستمعين الموجودين خارج لبنان وبيسمعوا أغاني أغاني وما بيقدروا بلا أغاني أغاني. هاي رندا، كيفك يا قلبي؟ بتقلي قال بس يجوا أهل العريس طيطلبوا عروس ما بيشربوا القهوة إلا ما ياخدوا الأوكي من أهل العروس. بالمسلسلات التركية ما بعرف إذا عنا، بس ما عنا يا هالعادة إنه بس يجي العريس طيطلب العروس بحطوله بالقهوة ملح. إنه شو معناتها ما بعرف.

عم يسمعونا أكيد عبر موجتنا 87.9. في ناس كتير ومستمعين كتير بيسمعونا على الأبليكيشن. أهلا وسهلا فيكن، كيف ما سمعتونا؟ المهم نكون سوا.

بتعرفوا أوقات بصير فكر أنا ورايحة على الطريق أنه يا ريت أنا على الهواء تسمع حالي تتسلى شوي يعني، لأنه ما في شيء بيسلي.

0: للعادة أنا وياكم لابد أنه نربح المستمعين اليوم كمان مع تارجت فود. يا جماعة مين ما بحب الشوكولا؟ إذا كنتوا من محبي البسكوي مع الشوكولا رح تحبوا كتير دايتوس من هيلث أب، لأنه دوب الشوكولا محشي ومغطى. تخيلوا بسكوي مغطى بالشوكولا، طعمة غنية من الكاكاو مع لمسة من الشوكولا الفاخر، و 68 كالوري بس بالقطعة. ما تخافوا من 68 لأن الحبة فيها قطعتين. أهم شيء إنه بلا سكر مضاف، يعني المالتيتول هو بديل السكر. كمان هيدا الشوكولا من هيلث أب دايتوس كمان فيجيتيريان صحي ومناسب للأشخاص اللي عندهم سكري أو عم يعملوا ريجيم. يلا خلينا نشوف كم قطعة من هالدايتوس شوكو كوتد في بالحبة الوحدة. هينة. يلا اتصلوا فينا على 01-322-1000. ألو
1: الو.
0: ايه مرحبا.
1: بونجور.
0: بونجورين يا هلا.
1: كيفك مدام؟ شو اخبارك؟
0: اخباري منيحه، انت اخبارك؟
1: الحمد لله.
0: خبرنا شي شغله من اخبارك.
1: الحمد لله ماشي الحال. كتر خير الله.
0: يلا منيح. عطول كتر خير الله. مين معي؟
1: فيصل زعيتر.
0: مش ربحان معنا شي مره يا فيصل؟
1: اي نعم، ربحان مرة من شي شهرين تقريبا.
0: من شهرين. شو بدنا نعمل فيك يا فيصل؟
1: بدك
0: شو بتقول انت يا فيصل؟ ما بعرف. طيب يلا خلص خليه لفيصل، معلش اتصل وعلقت معه ماشي الحال. بس
1: اوكي.
0: ايه مظبوط. عم بيقولوا لي انه المشكله مش عنا يا فيصل، المشكله بالشركه. يعني انا اذا ربحتك هلا وانت اتصلت بالشركه ما بيعطوك جايزتك.
1: ما تعطى اليوم. اوكي. سمعنا صوتك مدام.
0: الله يخلي لي اياك. شكرا لك. شكرا. يعني اذا انا مرقتها الشركه ما رح تمرقها، عرفتوا كيف؟ مش هيك بقول لكم، اذا كنتوا ربحانين ما تتصلوا.

0: يلا اتصال. الو
1: الو بونجور.
0: بونجورين، اهلا وسهلا
1: مدام ميرين.
0: نشكر الله، كيفك انت؟
1: صافا.
0: مين معي؟
1: يولا.
0: يولا عائلتك؟
1: طنوس.
0: اوكي، اهلا وسهلا فيك يا يولا. سمعت السؤال؟
1: نعم. ايه سمعت.
0: ايه قديش في بالحبه الواحده؟
1: 68
0: كالوري. بس قدي في يعني بالحبة الوحدة؟
1: بالحبة الوحدة
0: ايه قدي في؟
1: 68.
0: اوكي مش كالوري، انا بدي اسأل كم قطعة فيه.
1: دايتوس كم قطعة فيه؟
0: يا وحدة يا اتنين.
1: اتنين.
0: برافو، لو قلتي لي وحدة كنت خدت عليك. اوكي اهلا وسهلا فيك يا يلا، الف مبروك، ربحتي معنا. بدك تتصلي بتارجت فود تستلمي جايزتك. منين عم تحكينا يلا؟
1: هلا جلديب.
0: اوكي وين رايحه؟
1: رايحه على شغلي.
0: شغلك وين؟
1: كمان جلديب.
0: كمان بجلديب. انت بيتك بجلديب؟ لا
1: لا، أوكي. انا مش بجلديب.
0: اوكي طيب. أوكي، يلا ان شاء الله يكون نهارك حلو.
1: وانتو كمان.
0: باي
1: باي
0: باي حبيبي. ثانك يو. يلا بدها تتصل بي تارجت فود على 01-901-702 او 703. يلا خلينا نبقى مع الشوكولا الطيب، لانه اذا بتحبوا الشوكولا بتحبوا تسمعوني اكيد، لأنه هيدا الهيلف أب نو شوغر كرانشي كوكيز دارك شوكو تشيبس أند كوكوا. طيب من اسمه أنا اشتهيت، من اسمه بسكريم قرماش غني بالكاكاو، وفي قطعة شوكولا قطع شوكولا سوداء لطعمه رح تنغرموا فيها. طعمته غنية قوية وكلاسيكية وما في سكر مضاف، ما في زيت نخيل ولا ملح مضاف، يعني سناك خفيف مناسب لكل الأشخاص اللي عم ينتبهوا على أكلهم. علبة بتجي لونين حلوة كتير، علبة لون أزرق وبنفسجي بيميزها عن غيرها، وطبعا سهل إنه تلاقيها وين ما كان. يلا شو لون علبة هيلث أب نو شوغر كرانشي كوكي؟ العلبة بي لونين، بدكن تقولولي شو هن اللونين. 01-322-1000.

0: استهينا مع القهوة ناكل هول بسكوي. طيب يا مامي بعدين فيك تاكلي منهم لأنه منهم ما فيهم سكر. ألو
1: ألو بونجور.
0: بونجورين يا هلا.
1: هلا فيك.
0: مين معي؟
1: معك حسين.
0: حسين؟
1: صح.
0: إيه شو عائلتك؟
1: مبارك.
0: مبارك هاي أول مرة بتتصل فينا حسين.
1: صح أول مرة.
0: أهلا وسهلا فيك. منين عم تحكينا؟
1: أنا هلا على المرفق.
0: أوكي رايح على شغلك.
1: صح.
0: يعطيك العافية. أي ساعة ببلش شغلك؟ 9 صار.
1: الله يعافيك. شي 10 تقريبا.
0: 10 حلو الشغل بس يبلش 10 رائع. يعطيك العافية. أوكي حسين بس بدك تقلي شو لون العلبة للبسكوي للكوكيز اللي عم بحكي عنهم؟ شو لون العلبة؟ لونين هني.
1: هني أزرق مع بنفسجي.
0: برافو أزرق وبنفسجي هيك بتلاقيها دغري بالسوبر ماركت. ألف مبروك. كل وشباع ومن دون ذنب لأنه ما بينصح وما فيهم سكر. ألف مبروك لك يا حسين. تستلم جايزتك أكيد بدك تتصل بشركة تيسلموك الجايزة. يلا هلا بقول لك الرقم بس سكر.
1: أوكي.
0: أهلا وسهلا. باي باي.

سمعينا بدو يتصل حسين، ألف مبروك. بدنا نقول لك يا حسين بدك تتصل بشركة تارجت فود على 01-901-702 أو 703، وبدي أقول لك كل المستمعين اللي بيربحوا معنا مع تارجت فود، بس أعطيكم رقم بليز ما تتصلوا هلأ، يعني اتصلوا بعد شوي بعد الساعة 10 خلال النهار يعني. أوكي يلا ألف مبروك. يا ويلي يا ويلي يا ويلي شو مهضومة هالديالة. مرسي ديالة كلك ذوق. رح قولن معلش يمكن يقولوا ناس شو عم تحكي عن حالة. طيب هي ديالة بعتت لي شو بعمل أنا؟ عم تقلي صباحو يا أحلى ميري، أنت مش بس مذيعة مميزة، أنت طاقة حلوة بترافقنا كل صباح. حضورك الرائي وابتسامتك وصوتك الحلو والمميز بيخلوا بداية النهار أجمل بكتير. حبيبة قلبي يا ديالة، مرسي بوكو.

مهضومين المستمعين بس يقولوا انه وفينا بليكن. نحنا كيف بدي بلش نهارنا بليكن؟ يعني نحنا مثل القهوة اذا بدكن. غابي مرسي كتير من عم يحكينا من فرنسا. شو صاير بفرنسا؟ شو صاير بأوروبا؟ شو هالتأس الغريب العجيب؟ مش معقول يا عمي حتى التأس تغير. أوروبا اليوم عم تعيش موجة حر مش طبيعية أبدا بالنسبة لشهر أيار. تأملوا في دول وصلت لدرجات حرارة أقرب لتموز وآب. بفرنسا، ببريطانيا، بإسبانيا انكسرت أرقام قياسية لهالفترة من السنة، وفي مناطق وصلت ل 39 و40 درجة. حتى في تقارير عن وفيات مرتبطة بالشوب. يعني الناس كلها نزلت على اللاك على النهار. فرنسا أعلنت عن عدة وفيات مرتبطة بالموجة، حتى بريطانيا كمان. والغريب أنه نحن بلبنان بعدنا مبوردين نسبيا. ما بعرف، قال بيقولوا أنه أوروبا هلأ تحت شي بيسموه هيت دوم أو قبة حرارية، يعني كتلة هواء سخنة جاية من شمال أفريقيا ومحبوسة فوق أوروبا.

رح نكفي سوا تقلكن انه نحن شرق المتوسط ولبنان بعد في تأثير للهواء البحري والرطوبة والتقلبات، يعني بعد ما فيت الحر القاسي الشوب القاسي بشكل كامل، يعني نحن حاليا بمرحلة تأس بيلعب بالأعصاب. الصبح نسمة، الظهر شوب شوي، وبالليل بدك شي خفيف فوقك.

0: البيت مين؟ شو معظمين نحن بنكون قاعدين كلنا سوا بدق البيب بيسألوني مين؟ بقول لهم كيف بدي أعرف؟ طب كيف بدي أعرف؟ ما أنا قاعدة معكم. يلا خلينا بهالويك إند نعمل هيك جو حلو، نطلع على مطعم النسمات الرومية، لايعات التأس حلو فوق بياخد العقل. الغداء عندهم يعني ما في لزوم نخبر ونحكي يوم الأحد، برنامج فني مع الوان من شو أرام، أكيد أطيب أكل لبناني شي بيجنن. يلا طلعوا احجزوا على 03-22-88-21. هلا كمان ما تنسوا الأعراس، لأنه كل الناس اللي مقررة بدها أكيد تتجوز، في ناس مقررين من سنتين ثلاثة عندهم The Breeze Venue، هيدا كتير حلو هالفنيو، عندهم كتير تراسات وصالات مقفلة كتير حلو، طلعوا لعندهم لأنه أسعارهم خاصة وحصومات كتير كبيرة لمستمعي أغاني أغاني. مطعم النسمات الرومية لقلايعات 03-22-88-21.
1: إن الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت صارت ستة.
2: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
3: أحلى اثنين
4: كل يوم على الصباح صبحتون أنا ومدام فيه
2: من استوديوهاتنا، استوديوهات أغاني أغاني، منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
5: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من الشغل خبرون شرب شو حكي الصباح
6: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
7: الجليبي ومكتر على أسمع الإذاعة من المنصف
8: ما عاد شعري من الزحلي
9: من الرب ويا وسن الفيل
10: بحكيك من الضاحية الجنوبية من الدمور
11: معك رودي من وقت الياس
12: معك عبادي من بيسور
13: محمد من الشبعة
14: معك داني من علاج
15: من البوار عبيروت
16: طلال من الشوف
17: معك توتو من ما يفوق للطارة
18: حس المستمعين كلهم هيك معظمين
19: زمان بسمعهم هاي أول مرة بشترك شوي
1: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: اكيد الاطلالة تاني لشربل هي هلا مع اخبار جديدة. هاي شربل.
1: صباح النور ميري.
0: صباح الخير. جاي ركض. وين كنت؟
1: كيفك؟ منيحة؟
0: شو كنت عم تعمل؟
1: واخبار؟ في اخبار حلوة واخبار بشعة. بتعرفي من الجنوب الاخبار مش مطمنة كتير، يعني كل الليل كانت ليلة دامية على منطقة مرجعيون، كل الضياع بقضاء مرجعيون عيشوا ليلة دامية للأسف. وصباح اليوم يعني مثل بعد كل الإنذارات اللي وجهها الجيش العدو الإسرائيلي امبارح لعدم التوجه إلى بلدة دبين، وصل اليوم جيش إسرائيلي صباح اليوم إلى بلدة دبين بقضاء مرجعيون، والدبابات والملالات والآليات والجرافات معبية شوارع دبين وعلى مدخلها، وهيئتهم يا ريت رح يتوقفوا، هيئتهم مكملين صوب بلدة بلاط لحتى يلفوا، اللي بيعرف المنطقة يلفوا لحتى يطوقوا كل المنطقة ويرجعوا يوصلوا من ناحية تانية صوب الخيام. يعني ما بعرف شو ناطرين ميراي، انه من جد يعني شو بدنا نسلم الجنوب كله للجيش الإسرائيلي ونسلمه ايه مدمر مدمر؟ شو ناطرين؟ ما منكب سلاحنا بقى بالأرض، وهيدا منه استسلام، هيدا ربح للبلد، لأنه بكفي بقى دمار لهالبلد. أيوة صراحة
0: يا ويلي
1: ميراي، قديش لقنا نحكي عن مهرجانات عن نشاطات، يعني
0: شفت
1: للأسف. يعني بتعرفي نحن كإذاعة أغاني لأنه بتعرفي عن باراليل عنا شركة السيد جهاد المر، عنده الشركة الكبيرة تويوتو سي يلي كانت تنظم مع السيد أمين أبياغي يلي موجودين بدبي، شركة ستار سيستم، أعياد بيروت يلي كل الناس كانت تنطرها، يلي كانت تزين سما العاصمة كل الصيفية، نجوم عالميين غير النجوم اللبنانيين يلي منشوف حالنا فيهم للأسف. يعني السيد جهاد المر مع كل فريق تويوتو سي وستار سيستم موجودين بدبي، لأنه كانت ليلة من العمر مبارح للنجم آدم بأوبرا دبي، هيدي السهرة ما كان لازم تكون ببيروت هون.
0: أكيد.
1: فتحية لألون وعبال ما تهدى الأوضاع ونصير يصير في مهرجانات. يعني ميراي إذا بتعمل جولة، كنا ننطر كل سنة مهرجانات الأرز، أول مهرجانات التغوا بشكل رسمي الأرز لقبيات لحديث هلأ ما في قرار نهائي، وين صيدا وصور، يعني كمان صيدا أكيد ما رح يعملوا بظل الاعتداءات امبارح، كان الغارات على صيدا وعمليات الاغتيالات بصيدا، بطرابلس كمان كنا ننطر مهرجانات صور بهالقلعة بالملعب الروماني أصلا له من 2019، كيف إذا هلأ؟ شو بعد في البترون كمان بعد ما أخذوا قرار يعني إذا رح يعملوا مهرجانات أو لا، جبال عم بيقولوا رح يعملوا بس لحديت هلأ ما في أسماء مطروحة، وبعلبك بدون بيان رسمي من اللجنة المنظمة أكيد صور يعملوا مهرجانات ببعلبك
0: طبعا
1: بظل الاعتداءات وبظل هالمسيرات والطيران. تعرفي بس أنا بنبسط ميراي من النشاطات المهمة كتير كتير كتير بكرة وبعد بكرة، عشاء السرعة والراليات رح بيكونوا على موعد بكرة والأحد مع رالي لبنان، الرالي الربيع 41 يلي بينظمه أكيد نادي لبنان للسيارات والسياحة الأتسأل، يلي رح بيكون بين بعض مناطق كسروان وجبال. خلينا أنا وياك لنحس حالنا أنه عايشين بوضع طبيعي ننتقل للأتسأل ونحكي مع مدير مكتب رياضة السيارات بلبنان وبالأتسأل أستاذ جابي كرايكر يلي اشتقنا له كتير، لحتى نحكي عن رالي الربيع يلي رح ينطلق بكرة مبدئيا على 4:30. أستاذ جابي صباح النور.
0: بونجور.
2: بونجور ميداي. بونجور شربين.
0: كيفك تمام؟ يعني. قبل بتاخدوا صبايا وستات؟
2: أكيد.
0: والله
2: أكيد في عنا بنات، في عنا اثنين مشاركة عم يشاركوا برالي وبيعملوا نتائج كمان.
0: لا
1: انتو
0: حلمي انا حلمي
1: انتو التلاتة
2: يلا.
1: ما هيك
2: يلا ميراي بس بدك
0: اوكي
1: لا يا خي خليها نحن اذا راح دولي معنا ما معنا نصلحه خليها تجي بسيارتها على الإذاعة لا سمح الله يصير معها شيء بالسيارة اكيد سيارات بتكون مجهزة

0: هذا المرحلة الأولى يعني بنسميه
1: مظبوط مرحلة الأولى من بطولة لبنان للرياضية.
0: وقديش تقريبا رح يكون طوله وين المناطق طوله يقطعوا فيها؟
1: طوله 267 كيلومتر.
2: واو.
1: من أصلهم في 82 كيلومتر مراحل سرعة.
0: نعم.
1: عندنا ست مراحل سرعة. أول شيء منبلش نهار السبت مرحلة استعراضية الساعة 4:30 بقلب الأتسائل.
0: نعم.
1: هيدا مسمينا مرحلة جابي حايك
0: الله يرحمه
1: كان يشتغل معنا وتوفى وكان مدير هيدا الطبق لمدة 20 سنة.
0: نعم مش من زمان أصلا توفى الله يرحمه.
1: لا مش شي شهرين ثلاثة
2: الله يرحمه.
1: وعاملين له ميموراندوم ميموريال لجابي.
0: وبعدين
1: 4:30 عنا سوبر سبيسيال. هلا عاملين شو صغير قبل في بورش كلوب رح يعملوا على السبع على الساعة 2:00
0: بالأتسائل
1: بقلب الأتسائل. نهار الأحد بينطلقوا 7:30 على بكرة. عنا مرحلتين مرحلة بلاط بيعدوها مرتين وعنا مرحلة المنصف بيعدوها 3 مرات. وعنا نقطة تجمع وصيانة بالموقف تبع جنين الجبال بقلب جبال.
0: نعم.
1: يعني اللي بحب يقرب على السيارات ويشوف السيارات.
0: نعم.
1: مش لا مش حد البلدية وين. تحت حد جنينة.
0: أوكي.
1: موقف جنينة تبع جنينة الجبال تحتانية.
0: نعم.
1: والقريبة
0: أي ساعة بتكونوا إذا الناس هيك حابين يشوفوا السيارات عن قرب يعني
1: بدو يفوتوا عبكرة بفوتوا 10 دقايق بعدين بفوتوا 55 أكتر 53 دقيقة ويرجعوا يعني بفوتوا تعبروا بيعملوا مرحلتين بفوتوا عجبال بيعملوا مرحلتين بفوتوا عجبال. يعني أول مرة بكونوا بحدود الساعة 9:30 10 تاني مرة بكونوا ظهرية تقريبا.
0: نعم.
1: والقريبة بقت تتسأل الساعة 4.
0: طيب فإذا رح بيصير بمناطق جبال بكسر وين رح بيصير في محطات أو بس أتسأل عم نحكي
1: بس أتسأل كسر وين وديك بلاط ومنصف جبال
0: وأكيد رح بيصير في تسكير للطرقات بالمنطقة وقت
1: أكيد معنا كل الشباب يعني معي حدود 500 شخص على الأرض بكرة بكون من الآن على الأحد.
0: والناس غير بالأتسأل وغير بجبال إذا على الطرقات مسموح مثل العادة إنه ناس تكون واقفة بمطارح آمنة تكون عم تحضر عم تلاقي السائقين
1: أكيد إحنا بنعمل ناخد احتياطاتنا يعني بنحط بنسكر الطرقات كلها وناخد احتياطاتنا وأكيد بيكون معنا كل شيء في
0: طب مين يعني أبرز مين أبرز مع احترامنا لكل المشاركين يعني 23 سيارة و23 سائق مع المساعدين بس مين أبرز السائقين يلي رح بيشاركوا؟
1: عندك روجيت غالي.
0: نعم.
1: باسل بوحمدان. عندك الياس دهنة هديك السنة عملنا
0: باسل بالأردن كان
1: كان نازل بالأردن.
0: نعم.
1: عندك الياس دهنة كمان هديك السنة عمل نتيجة كتير حلوة بالليبا. عندك كاتز عندك كتير أسامي مثل بنات عندنا ريا داغر جاي بسيارة جديدة كمان عم تعمل نتائج.
0: ريا داغر لازم نحييها
2: اكيد.
1: في جوانا حصون كمان
2: شو.
1: عم ينزلوا
2: برافو.
0: طب ما بدهم كوبيلوت معهم
1: بلا
0: روح ميراي معهم
2: بروح حدا معهم
1: داري بده كوبيلوت اكيد.
2: والله برافو بس بتعرف انا عم بسمعكم انه كتير حلو برغم كل الظروف الصعبة يعني انه هيدا الرالي بيكلف وفي مصاريف وسيارات وبرافو عليكم يعني هيك بالقليلة واحد بيسمع شيء بينبسط فيه مش انه يسمع كله دمار
0: اللي بدنا اياه.
2: ايه
1: هلا عم نجرب ما حدا بيعرف بالبلد يمكن بكرة وقف
2: لا ان شاء الله
1: عم ناخد ريسك بس ايه. لازم نكفي ما لازم نوقف يعني حتى ايه. ضمن وقت الحرب اللبنانية كان عم نعمل ايفنت.
2: ايه برافو
0: الله يقويكم. مش من زمان كمان كان عندكم بالمزار بساحة المزار كمان كان عندكم نشاط اصلا ما عم بتوقفوا يعني عم تتحدوا كل الظروف.
1: نحن كل جمعة في نشاط يعني عنا 36 نشاط بالسنة
0: وعم نشوف قد الناس متعطشين لهالنشاطات يعني بالمزار كانت الساحة مليانة بالجمهور يلي بيجوا من كل المناطق.
1: شربي مع هيك وضع هذا العدد يعني بارح كان في رالي الأردن مرحلة من بطولة الشرق الأوسط كان عندهم 17 سيارة.
2: لا
1: نحن رالي لبنان رالي وطني صغير عم نقلع ب 23 سيارة يعني كان عندنا فيه عندنا فيه بس بفقرة من جمعتين عنا 100 سيارة كان على الديبار بالسيتاست 100.
2: واو
0: هيدا دليل انه الاتسال يعني نادي اللبناني

0: السيارات والسيارات قديش النادي عريق وقديش ضليع بتنظيم هالمسابقات وقديش كمان الهواة والمحترفين يعني قديش عندهم ثقة بهيدا النادي الاتسال.
1: أكيد النادي يعني إذا عم بحكي بس هيدا تالي ربيع هيدا 41 سنة
0: هلا ما بعرف يمكن يبين سؤال تافه بعتذر على تبي بس هلا رح نرجع نشوف بجزين مثل كل سنة
1: جزين هلا لأنه الوضع فوق ما بيسمع
0: شو البديل
1: رح نعمل ردي الأرز وردي لبنان
0: إذا بدكم بغبالة عند ميراي بالضيعة
2: هيك بشترك أنا برافو تحية لكم أكيد
0: الله يقويكم
2: تحية لجهودكم
0: وتحية لكل اللي هيك رح بيشاركوا معكم 23 سيارة 23 سائق مع كل المساعدين وكل الفريق اللي بيكون على الأرض كم شخص بيكون على الأرض وبين إداريين أنتوا كأتس
1: عندي على الأرض 500 شخص
0: 500 شخص
1: وإداريين بحدود 80 شخص
0: هيدا عدا القوى الأمنية والصليب الأحمر
1: لا ما عم نحكي لا بيلوت ولا أسيستانس ولا شيء عم نحكي بس تنظيم
2: حلو
0: وين رح ينقل
2: اذا مش هيك ما بصير وانا غلطة
0: ال بي سي فاذا على ال بي سي بنتابع الرالي ربيع ال 41 الله يقويكم في عندك شيء ميرا
2: لا بس بدنا نقول لهم الله يقويكم ان شاء الله يا رب يمرق هيك على خير
0: ايه ما بصير في اي حوادث غير مشروطه
1: هذا ماشي
2: ان شاء الله اوكي ثانك يو بدنا نقول لك
1: ثانك يو
0: يا بكريكر مدير مكتب رياضة سيارات بلبنان وبالأتسأل يعطيكم العافية وأكيد التنال بدنا نقول مبروك للربحين بدنا نقول مبروك للأتسأل لأنه رح بيكون رالي ناجح أكيد
2: شكرا الله معك الله باي, باي.
0: باي باي يعني قديش حلو ميراي تكون عم تحكي هيك
2: إيش بس والله يا شربل أنا كل عمري حلمي إنه فوت برالي بتصدق
0: كان في دخلك كنت
2: بحب كتير
0: كانت مذيعة من زمان من بيت سلوم يا ريت إذا بيبعتولي كانت هي أول بنت بفتكر سألني لجابي كانت معروفة كانت على الام تي في أو الال بي سي نسيت
2: ما بعرف
0: من بيت سلوم
2: بحب كتير لأنه بحب السواقة
0: هلا ورجعت عملت غنية غنت هلا بس اتذكر اسمها برجع بقول لك بعد شوي
2: اوكي
0: يعني بدنا نرجع
2: للواقع
0: هنادي مين جاوبك؟
2: ليلو
0: يعني ما لحق تفوت على تشات جي بي تي ليلو ذكية
2: ليلو برافو ليلو
0: هيتها بتحب رياضة سيارات حتى جاوبتك دغري
2: أو تعرفها أو
0: ميراي بس يعني مجبورين يعني منطير شوي منرجع منغط على واقعنا يعني للأسف من شوي انذار إسرائيلي لأهالي عين قانا بقضاء صور بإخلاء كليا حتى قصف مدفعي بمحيط قلعة الشقيف أرنون بقضاء النبطية يعني ما في احترام حتى هو للإنسان ما في احترام كيف للمواقع الأثرية
2: اي والله
0: والتراثية مثل ما قلنا ليلة دامية كانت بالجنوب والإسرائيلي مثل ما قلنا دخل إلى بلدة دبين لرشان زكي المستمعين يلي ما لحقونا من أول هالسيجمنت شو بعد في عنا أخبار لازم نقولها على الساعة 12 اليوم ميراي هيدا لأنه هالرسيتال نحن عم نواكبه الفترة الصباحية بأغاني أغاني لأنه برعايتنا أنا بدي أحيي رعاية مار فوقة وتحديدا فير جوزيف سلوم تحية كبيرة لك هالخور النشيط الدينامو يلي اليوم ميراي الرسيتال يلي عم نحكي عنه يلي معمول رح بيصير ب 12 حزيران ليلة الجمعة بيكون 12 حزيران على 8 المساء بشاتور ويس بشنانعير دعما لكل العيال الصامدة بالجنوب اللبناني أنا بدي أرجع مرة جديدة كرر دعوتنا للمستمعين لحتى يشاركوا بهالرسيتال لأنه صدقوني كل في بطاقات $20 في $30 كل الأسعار ما تقولوا إنه رايحين نحضر رسيتال ديني وطني عم ندفع مصاري لأنه كل اللي مشاركين بالرسيتال كلهم مقدمين مجانا يعني $20 اللي بتدفعوها بتكون رايحة لعائلة من هالعيال الصامدة بالجنوب فبترجيكم نحن رح نكون بالرسيتال ورح ندعم رسيتال اليوم على الساعة 12 رعية مار فوقة رح تطلق هيدا الرسيتال بمؤتمر صحافي بنادي الصحافي بفرن الشباك بحضور راعي الرسيتال المطران يوحنا رفيق الورشة اليوم الرسيتال بدي أذكر أنه بيحيو الفرسان الأربعة رح بيكون شاعر نزار فرانسيس المرنمة كارين جعجع وكمان الإعلامي ماجد بوهدير فضروري تكون عم تدعموا هالرسيتال فيكم تحجزوا من خلال تيكتينج بوكس اوفيس لحتى كل ليره بتدفعوا كل دولار ما فيش ليره بعدها نقول ليره
2: وعيه.
0: كل دولار بتدفعوه بيكون رايح لل
2: للعيال
0: الصامده بالجنوب.
2: اوكي شربول في عندك شيء؟
0: لا ابدا ميري، بس انا عم بختم بدي اذكر كل المستمعين انه كل يلي تواصلوا معنا وحابين يشاركوا معنا بالهايكينج بميروبا هالاحد كلكم رح جاوبكم، رح ابعث لكم لوكيشن على ارقامكم. الديبار رح بيكون هالاحد الساعه 9 الاد، يعني انتم تعوا الساعه 8 بنتروق نحن وياكم مطانوس تريدينج والبردونه مياه البردونه والمولاندور رح بيكونوا عم بيستقبلوكم. أعضاء مجلس بلدية ميروبا الـ 12 مع رئيس البلدية رح يكونوا حاضرين عم يستقبلوكم، الصليب الأحمر، الدفاع المدني، فصيلة عيون السيمان، يعني مساري كتير حلو منه صعب ميري، 5 كيلومتر روحة رجع، يعني رح نروح نفس الخط ونرجع كلهم سوا بيطلعوا 5 كيلومتر، يعني ماشي تمشي بتقطعيهم، رح بيكون في استراحة، يعني بتقدر العيلة كلها سوا تشارك معنا وهو مجاني. أول سؤال بيسألوني قدي رسم الاشتراك؟ مجاني، فيكم تلاقونا تعوا بكير لأنه 9 رح ننطلق يوم من العمر رح بيكون على ضفاف نهر ميروبا. لأي تفاصيل أو أي حدا بده خلال الويك أند رقم معلن عم يقطع معنا بالفترة الصباحية بعتولي واتساب على 03-777-969، فإذا 03-777-969.
2: شكرا شربيل، بون ويك اند.
0: وانا بدي اقول لك بون ويك اند ميراي،
2: ثانك يو شربيل،
0: اكيد عامله مشاريع كثير
2: اكيد.
0: وانتو
2: كمان
0: بدك تشوفي بطرس.
2: يقبرني
0: بطرس، الشيخ بطرس الجونيور.
2: يقبرني.
0: شو مسميتيه؟
2: انا استاذ جغرافيا، ده صار يعرف كل المناطق. يقبرني كثير الحبيب يا حياتي.
0: بكرة بس يكبر قد ايه بشوف
2: الشغلة الحلوة انه امبارح بنتي قالت لي مام تحية للميدل ايست، قلت لها اوف ليه؟ قالت لي فتحت خط على امستردام ديريكت.
0: ديريكت
2: ما كان في ما كان في ميدل ايست.
0: سبحان الله ميراي، يعني بس تكوني لو مسافرة يومين ثلاثة على شي بلد اوروبي او شي محل بعيد، اول ما تطلي بالمطار وتشوفي من الازاز الطائره
2: الميدل ايست
0: بتفتح قلبك عن جد. سبحان الله، وبتشوفيها واقفه حدها الطياره العالمي، يعني بروما بس كنا هذيك اليوم او حتى بمدريد بيفتح قلبك
2: شو لك
0: تشوف الارز اللبنانيه حد هالشركات العالميه
2: شو لك. اوكي شربول ثانك يو، نحن منكفي من
0: قلب
2: بيروت. ميرسي ولك كمان.
3: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر تطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما البوسينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
5: السامبا قالو هو دفكة انزاب يعني
6: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: مالينك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95، اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
8: شو يا فندي بعتلي اللوكيشن، انا 10 دقايق وبكون عندك ماكسيمو، 10 دقايق ما بتاخر، هيدا اذا ما في عجقه.
9: العافية
8: يا هلا، الله يعافيك.
9: عجقة ايه؟
8: موت.
9: بس انتو جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
8: بدك نحس منحس، بدك ما نحس ما منحس، بدك ايه؟
9: دخلك سمعت بالخبرية؟
8: اي خبرية؟
9: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا. بس بيناتنا ايه؟ عم بيقولوا انه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينة.
8: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
9: يوم قريت الخبر ليك.
8: لك ايه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلا؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ هذا اللي كان بعد ناقصنا على اساس. شباب هلا قريتوا وشفتوا للخبر، هو حدا يطلع على الموتور، ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق. ايه عشو عم بلبسها انا هيدا؟ عس الشغل مقتل بعضه.
9: هيك بتبلش الاشاعة، مش بخبر كبير، بكلمتين صغار، بس بيناتنا. والمشكلة مالنا بالاشاعة، المشكلة قديش منصدقها بسرعة، يعني منسمع الخبر، منصدقه ومنخاف. منخاف ومننشر، حتى لو ما بنعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر، اسأل حالك سؤال بسيط. مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر، يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
8: شو يا فندي؟ خلص، لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن. لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
3: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

0: بداية لكل المستمعين بونجور من جديد. شو طمنوني الأجواء ماشية كل شيء تمام مرتاحين مبسوطين عالمالينا ايه مبسوط هي كتير لك ايه بنا ننبسط ليكو صرنا ننبسط بالاشياء البسيطة الاشياء الصغيرة اللي بتصير معنا كل يوم فبعرف تشوفوا حدا صاركم زمان ما شفتوه ايه بتنبسطوا فيه فبعرف حدا بيجيب لك قهوة طيبة ايه بتقلو ايه مرسي هيك هول اشياء صغيرة يعني اللي يمكن الناس تعتبرها ما إلا معنى بس لا مبلا بتأثر يلا عندي جابي بونجور جابي من فرنسا خلينا نسمع
1: بونجور ايه 31 32 33 تقريبا وصلت حرارة كسرت شوي بارح ولسومي بروشين تنين لاخر جمعة على 18-17 حرارة بعد شوية شتية بعد لوقت
0: اوكي
1: بس هيدي مرسي تشوز اول ما بتشمس تلاقيهم كلهم شلحوا على البحر
0: شلحوا قعدوا على البحر وعلوا راسهم لفوق مهضومين يعني انا بنتي فرجتني ابنها حطته بالبيسين وعم بيتلو اياها مي وقعدته برا قلت لها هالقد شوب قال ايه مام كثير شوب روني هاي
1: كيفك؟
0: بليز روني بليز فيك ترجع تسجل

0: روني طبعا من الأشخاص اللي اختبروا معنا وحط إعلان معنا لهيك مشروع صغير اسمه أرتيزانا. طبعا خبرتكن عنه انه بيعملوا بيصنعوا شموع حلوة، ودايما كنت خبركن وقلكن انه اشتروا من عندهم كهدية ولكل المناسبات. انا مبسوطة كتير انه قدرت هالدعاية او هالاعلان باغاني عمل صدى هالقد كبير عند الناس. شكرا لك، وشكرا لكل المعلنين اللي بيعتبروا بأنه الفترة الصباحية بأغاني هي الأولى، بالرغم من كل الناس اللي شو بيقولوا أنه ما بيعجبها هيدا الموضوع. أو في تعليقات كتير بعرف من بعض المذيعين والمذيعات، كل واحد يشتغل شغله وما بتصور انه في حدا بياخد مطرح التاني، ولكن يمكن في ناس اقرب من ناس لقلوب المستمعين، وهني بيقرروا المستمعين بيقرروا. يلا جوسي عم تشرب كافيه دو برازيل فيك صحتي بعهدمك جوسي وحياة الله.
1: بونجور ميراي الفضيشة عن الرادي، الله يرحم خيي، كان عامل رالي بتحوم، رالي بيبر بتحوم، وقف سيارة بدها تنطلق، وقف واحد قدامه هيك معرم، بلش خيي يصرخ له زيح زيح زيح، سكتوا رفقاته بالكسكوت، هذا من قواد الردع. وفي واحدة تانية كانوا طالعين على طريق حريصة كمان، طلبوا من السيارات يجيبوا فجل، في بياخذ راسه، كل واحد يمر قال بياخذه، والله بدي فجته بدي فجته، خلصوا له للخضرجة ثلاث أربع بقات فجل، وانه طالعين عم بيجيبوا فيه. أمال الشامي بونجور
0: بونجور. ذكرتيني مرة عملت رالي بيبر، أنا كنا بالجامعة وعملنا رالي بيبر، شو مهضوم قضينا كل النهار مش معقول.

سمعينا دايما عم خبركن عن دهانات بريمو قديش حلوين قديش مهمين. دهان بلا ريحة مزعجة وآمن للعيلة أكيد ما إلك إلا بريمو. دهانات منزلية وصناعية ألوان عصرية تغطية ممتازة. دهانات بريمو الأهم إنه لو في أو سي يعني من دون انبعاثات كيماوية مزعجة. اطلبها اليوم من أقرب نقطة بيع معتمدة وخلي اللون يعكس ذوقك. 01-900-822 يعني فيك تدهن وتعيش براحة من أول يوم مع بريمو. 01-900-822 صباحو. كنا نقول بالماضي بونجورين، يعرفوا اللبناني بس تقله بونجور يقلك بونجورين. اليوم ما في بونجورين، زهقتنا صارت أولد ترند. اليوم صباحو.

في قصص كثير المستمعين بيبعتوا لي كثير اخبار عن اشياء عن حياتهم عن مشاكلهم عن همومهم. كلنا عنا هموم وكلنا عنا مشاكل. امبارح كنت عم بقول انه قدام يعني مجموع ناس كانوا قاعدين عم بقول انه والله يا جماعه اللي بيشوف مصيبه غيره بتهون مصيبته. بتقوم ست من اللي قاعدين قالت لي ابدا انا ما بوافق هيدا الشيء ابدا، انا ما بدي اعطي الهم ومصيبه غيري، انا بتكفيني مصيبتي. قلت لها لا مش يعني مش مزبوط عم تقوليه، انه يمكن انت عندك مشكله بس اذا بتشوفي مشكله غيرك. قال كل واحد مشكلته عقده، ليه كمان انا بدي اطلع بغيري وبمشاكل غيري؟ يا عمي قلت لها شو هيدا، طولي بالك علينا. انه ليكو الناس كي بتفكر انه لا بتفكر انه مشكلتها هي اكبر مشكله بالعالم. رندا بونجورينو بونجورينو وينو نهدب بيك.

0: صباح الخير يا أحلى عالم، صباح الناس اللي بعد عايشة بمود العيد والعطلة ومش مستوعبة إنه نحنا صرنا بآخر أيار. اليوم الجمعة والجمعة إلى هيبة خاصة، يعني في ناس عم تشتغل هلأ بس عقلها صار بالويكند، وفي ناس أنه هيك قرروا ياخدوا فرصة ليوم التنين، والتنين غير النهار.
1: يا عمري يا روحي أنا يحرم عروحي بيوم وحدي غيرك تسكنا.
0: هلا كنت عم قلكن انه رغم كل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والسرعة اللي نحن عايشين فيها، في دراسات بتقول انه اكتر شيء بيفرح الانسان هو الاشياء البسيطة. هاي اللي كنت عم قلكن ياه، انه القعدة الصحبة القهوة الصبح، يعني هول الاشياء البسيطين. ما تفتكروا انه هول يي روتين، لا منه روتين. وما تفتكروا انه ولا عم تنبسطي فنجان قهوة بشرفك، يعني عم تنبسطي بقعدة على البلكون. ايه هول الاشياء بيعززوا هيك السعادة، يعني حتى تقرير السعادة العالمي لسنة 2026 رجع ذكر وركز انه العلاقات الانسانية والدعم بين الناس اهم من المصاري بكتير للشعور بالسعادة.

0: اللي ما بيعطى لهم الناس ما بيكون من الناس.
1: لحظة بعمري.
0: هلا أول شيء يعطى لهمه ويحل مشكلته بعدين بيشوف إذا عنده وقت.
2: وحدة بدنا نولع يا ليل كرمالي تعا روح واتركني.
0: يلا بعد عنا شيء ربع ساعة سواء أو أكتر. بدي أدلكن على مدرسة الحكمة ماريو حنا مارون عين الرماني. فظيعة المدرسة بالفعل، لأنه عندها أساس أكاديمي كتير قوي، بتهتم بالنمو الشخصي للتلميذ، أنه مش بس درس وبلع، لا، في مهارات الحياة، في تواصل، في إبداع. فظيعة هالمدرسة، سجلوا ولادكن بالحكمة عين الرماني. هلأ أضافت قسم إنجليزي، لأن كان عندهم فرنسي وعربي، هلأ صار عندهم قسم إنجليزي.
3: لما نروح ونسافر حتى بعيدة
0: عندهم كمان فريق متخصص للصعوبات التعلمية، هالشي ما بتلاقوا بكل المدارس أكيد، يعني عاملين هالشي لحتى كل طفل يحس بالدعم اللي هو بحاجة لإله. سمعينا أكيد تعرفوا أكثر عن القسم الإنجليزي أو عن التعليم الأطفال اللي عندهم صعوبات تعلمية، فيكن تفوتوا على فيسبوك ساجي سان جان مارون أو تتواصلوا مع المدرسة على هالأرقام 81 533 027 أو 01 281 289.
4: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

يا ملينا ما بتكل ولا بتتعب ولا بتمل ولا أبدا، يعني نفس المستوى. برافو ملينا، you are the best number one. يا الله شفتلكن شوفي شي بيضحك ما بيصير إلا بلبنان، يعني هيدا الشيء إنه في أشياء بتستفزك بهال بالطرقات، يعني الفكرة من الإشارة الضوئية بالبلد، يعني إنه إذا منلاقي إشارة ضوئية يو قليلة عقولة وطرس قليلة معقولة يا عمي والله الأحمر بتوقف ستوب، الأخضر بتمشي، الأصفر انتبه. بس عنا أوقات بتحس أنه حتى مع وجود الإشارة بعد في حدا لازم يشرح للناس شو يعملوا، أنه وحية الله أنه إذا أخضر بيمشوا، ما عندهم يعني ما عندهم هيك أنه شو بقولوا تركيز. ما بعرف أنه تأملوا في نقطة بالنقاش فيها صار إشارة، وقف بوليس السير على الإشارة. سقفتنا سقفت السير عنا شي تعبين خالص، يعني إنه لو حطوا أحدث إشارات السير بالعالم، إذا ما واحد ما في التزام ما شو لشو يعني لشو

0: يلا
1: كيفك
0: كيفك؟
1: والله انا يوم لمي ساعه كثير عم بيصير والله بقى لنا عم نشاع حبيبي
0: بليز بس سجلوا لنا ولا وطفوا الراديو اول شيء لانه عم بيعمل ريتور الصوت وبعدين في ضجه ولك يا انعم انت بالبيت مدورة الخلاط ومدورة الغسالة ومدورة النشافة ومدورة ما بعرف شو قصتك ولك يا انعم ما فهمنا ولا كلمة.

0: تسمعوني منيح في شيء بدي خبركم اياه كتير حلو. اكيد تعبتوا من الضجه والعجقه، واذا عم بتفتشوا على مطرح ترتاحوا فيه وتقضوا فيه اجمل الاوقات، رح دلكن على جوار الدير موجود بعنايا، شاليات بقلب طبيعة عنايا الرائعة، يعني هدوء سلام وصلاة كمان، لأنه المشروع بيبعد عن ضريح مرشر بالدقيقتين بالسيارة وعشر دقايق مشي. نصوا هلأ واحجزوا شالي بجوار الدير بعنايا، هيدا رقمون 03-141-104، وعيشوا تجربة مختلفة. جوار الدير بيجمع العيلة والراحة والروحانية كمان وجمال الضيعة اللبنانية. كيف إذا كان العنوان بعنايا وحد الدير؟ للحجز 03-141-104. كمان عندهم مساحات للبيكنيك لتمضية نهار كامل، مش بس بالويك اند، بكل ايام الاسبوع. فيكن تشوفوا هالمشروع على فيسبوك او على انستا، حطوا جوار الدير. مع كارول.
1: بونجور بونجور مرموراتي، صافي لونتون ما حكيتيك، كيفنا؟ سافا سافا بيان؟ يلا جو تامباس وبونجورني كارول
0: حبيبتي. اهلا وسهلا فيك يا كارول، بونجورني لك يا رب. شو رندا بعتي لي دقيقه و17 سنه؟ شو عم تخبريني عن شو موضوع انشاء؟ شو عامله؟ أو عم تخبريني قصة حياتك؟ هيدا نشوف، يلا خلينا نبلش.
2: بونجور ميري، كيفك حبيبتي؟ معك رندا. بونجور ميلينا، بونجور شربيل. أنا بسمعك بس مش على طول، لأنه أنا بكون بحكم شغلي، بس اليوم عندي فرصة فكتير عم بسمعك ومبسوطة بحديثك. كنت عم بتعلقي على أنه إذا واحد بيشوف مصيبته مصيبة غيره بتهون مصيبته. أنا مرة هيك كنت قاعدة بالبيت عم بقفي، فبتعرفي حياة روتين وقرف وما بعرف شو بعد وهيك، قال لي ابني كلمة وهيدي علقت بي، يعني ما بقى تروح نراسي. قال لي مام شو بكي؟ حطي همومك بكيس وروحي بين الناس إلا تحملي همومك وتهربي. فنحن عن جد عن جد لازم نشكر ربنا على أنه الحمد لله بعدنا بصحتنا وما عنا يعني مشاكل إلا شوي الماديات أكيد، بس أنه الحمد لله بصحة جيدة ونحن فينا نصنع السعادة ونحن لازم ننبسط. ونحن إذا ما عنا شيء نعمله أكتر شيء نظهر بالطبيعة، الطبيعة قدي بتعطينا إنرجي عالية، قدي عن جد الواحد من ماشي لازم يعمل شيء، ما لازم نستسلم، لازم نضلنا قوية قوية. فالزعل ما بيجيب شيء إلا الأمراض والسخونة، فنحن بدنا ننبسط شو ما كان نعمل حتى نضلنا مبسوطين.
0: برافو رندا، برافو. أنا كفيت الفويس لأنه في رسالة إذا بديك من وراء الكلام اللي قلتيه، وقدي حلو هيدا الشيء اللي قاله ابنك، أنه حطي همومك ومشاكلك بقلب كيس وروحي بين الناس، بتلاقي كيسك صغير قدام كياس الناس اللي حملينهم عكتيفهم، خصوصي هلأ بهالمرحلة الصعبة.

0: النافوس.
1: بونجور شاربل، كيفك؟ انا ابني عنده جراج ديتايلينج.
0: لا هيدا بدك تبعتيه لشاربل على رقم البرنامج 03-777-9-6-9. أكيد نحن منفل اليوم لأنه ويك أند، يعني سبت وأحد ما منكون، لذلك نحن حطينا رقم، صرنا زمان حاطين رقم للمستمعين لأنه بهمنا كتير أنه نكون مع المستمعين حتى بالويك أند. ما بتصور أنه حدا بيعمل هيدا الشيء، أنه البرامج بتسكر بتسكر وبتفل وخلصنا. نحن لا، معكن وحدكن حتى بالليل 24/7. شو ما بدكن، شو ما عايزين، رقم معلن البرنامج، عندكن مشكلة، عندكن شو ما كان بدكن يينا، نحن على السمع. 03-777-9-6-9.

بدي اقول لك كل المستمعين اللي طالعين على هايكينج بما يروبا هيدا الاحد، كمان بدكم لوكيشن، بدكم تسألوا اي شيء، اكيد هو الهايكينج مجاني، طلعوا بكير الساعة 8 لان ببلش الهايكينج الساعة 9. مناظر خلابة رائعة بما يروبا، طلعوا 8 و 9 ببلش الهايكينج. اذا بدكم شيء لوكيشن مثلا او بدكم تسألوا شو ما كان، فيكم كمان هيدا الرقم 03-777-9 6 9.

0: بدي خبركم شغلة كتير مهضومة، بس قولوا لي انتو شو معناتها؟ شو معناتها؟ في واحد حاطت امبارح شفته على الطريق، حاطت على سيارته ورقة، ما هني بيحطوا على السيارة ورقة بدهم يبيعوها مثلا وبحطوا الرقم. حاطت هالزلمة بدل ما يكتب فور سيل كتب نوت فور سيل وحاطت الرقم تحتها. شو بتفهم الناس يعني not for sale وحطت الرقم؟ ليش حطت لنا not for sale؟ يعني انه ممنوع تنبيع، بس اذا مصرين دقولي. ما بعرف انه او يمكن عن جد ما بده يبيعها، بس بده العالم هيك تتصل فيه تسأله ليه مش للبيع. يعني شو المطلوب منا نفهم؟ السيارة مش للبيع، بس إذا فضولكم قوي دقولي. عودكم بتصير معكم هيك واحد يغلط هيك غلطة على الشرب اللي بيكون بده يتعرف. انت اللي رح بونجور.
1: مدام ميراي مش للبيع قد ما في هول اللي بحطوا الكروتة تبع انه اذا حدا بده يبيع السيارة يدعى هيدا الرقم ويحكي هيدا الرقم، هو بيهلكوا صراحة.
0: هول غريبين يا جورج. ايه على طول انا بلاقي كارت على طول. يلا الياس.
2: هاي ميرو، شكرا دائم، حبيت عيدين وعيد الكل، ويعني امبارح ما كنت على السمع، انا ما كنا نايمين من القصف يا ميرو، شو بدي اخبرك؟ كان قصف يعني عملت امبارح لحديد امبارح كمان. يلا يسعد صباحي، كل نهار امن للجميع. مجدلاني من صيدا.
0: مرسي مجدلاني، كلك ذوق. ايه الله يساعد الناس، يعني الله يساعد العالم، والله يساعد اللي عم بتروح بيوتهم واللي عم تروح رواحهم. شو بدنا نقول؟ ما بدي انهي بهالشي، بس للأسف هيدا الواقع. خليكن مع أصحابكن، خليكن مع الناس اللي بتحبون، هيدا أهم شي. تعرفوا في قصص كتير عن الأصحاب، عن الناس اللي شو بيقولوا انه بتكون مع بعضها، بتكون او بفل مثلا شخص منهم قديبتهم قهره.

0: لك يا ميلينا سمر من الدنمارك عم بتقلك آه يا ميلينا شو عملتي فينا رجعتينا لسنين بعيدة
1: نار بليلي يوم خالص بعد فيها أنا خالص وأنا
0: محرم صباح الخير غسان من دبي بونجور منك جاي على لبنان يا غسان كل هالشباب وهالصبايا أكيد اشتاقوا لأهلهم اشتاقوا لأكل أمهم للتبولة للملوخية كتير أكل طيب تعملوا كل أم لبنانية لابنها بلشت حضر من هلا لانه بنتي جاي بآب بسبعة آب الله راد ان شاء الله ما يجينا شيء من عند الله جاي بسبعة آب بلشت حضر من هلا الكبر الصيني

لهم اعملوا مشاريع، روحوا انبسطوا، تسلوا مع الاصحاب، ارتاحوا بهالويكند. طبعا منشوفكن يوم التنين الله راد. شكرا شربل، شكرا ملينا على كل شيء. ضلوا بخير، باي باي.

0: كنتوا مع من قلب بيروت. أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شربل سعادي، إخراج ميلينا سلهب سعادي. أغاني بيتس عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
1: حلوة قوي أمورة،
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: بيساعدوني
2: اني خنتك. يا ريت خنتني، كان اعمل من اللي عملته. كل مره لك شيء
1: انت ما بتعترفي بغلط.
2: انا ما عليك.
3: بتعرفي شو قريت؟
1: شو؟
3: دراسه جديده من علماء الباسه بتقول انه الاشخاص اللي بيحكوا كتير او بيجادلوا كتير تكون نسبه ذكائهم اقل من المعدل.
1: باسه؟ شو هي باسه؟
3: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس. أوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر. هلا بحالتنا هيدا شكله نفع، بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء. يعني مثلا إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان. فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر، وحتى لو كان من علماء الباسة.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
4: نحن أولاد ناس ومع الناس.
5: أنتوا أحلى عالم.
6: كل يوم بسمعك.
7: أحلى صباح ومعكم.
4: خلينا نروح إلى الربح.
8: مكرونة بلحمة.
4: أبداً وصلنا أكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتي. اسمعوا قطعوا لي الكهرباء من شركة الكهرباء.
9: مدام يا ري صار شكلك مغالبة، أنت مش عايشة بلبنان؟
4: في بعض الناس بيقولوا يي شو بام يا ري أي مود. يلا كل عقدي وإلى حل مع مين؟
10: أصلاً ما بدير عن أغاني يعني. قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
4: الله الله، يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
11: شو هالمخلوق انت؟
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي

0: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: صارت ستة.
2: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
3: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
4: أول مرة بسمعك صراحة في حلقة البروغرام.
2: يا زلمة وين كنت ضايع؟
5: شربوني صار أسمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح مين؟
6: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد.
7: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما علقت فيها.
8: ونحن أخذينا رحلة وكتير مبسوطين.
2: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
9: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
10: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربل.
11: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
12: طلعت شمسة
13: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجنة.

0: إنها الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدة لك.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا
2: ما الفوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
2: السامبا قالوا هو دفكي انجاب يعني.
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: نحن هلا من قلب البول لايف بتفرجيكم الفيو الحلو. هيدي بيروت المدينه الحلوه، شوفوا شو حلوه. وانا هلا بالبول، I'm relaxing, I'm having some me time.
7: هاي
6: هاي،
7: كيفك؟
6: صفا.
7: سمعت اخر خبريه؟
6: شو؟
7: في قرار بس بعد ما طلع انه في احتمال يقطعوا الانترنت عن المدينه كم يوم.
6: شو؟
7: لك ما بعرف إذا 100% مزبوط، بس هلأ بلشت الخبرية تلف.
6: شباب خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة أنه حيقطع الإنترنت لكم يوم على لبنان. بدي إياكم تعرفوا أنه أنا بحبكم كتير، ولو شو ما صار حتى لو ما قدرت أحكي معكم You'll always be my other family.
7: إشاعة ما بتنتشر لحالة، في حدا بينشرها، وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين إشاعة بتصير خبر. قبل ما تنشر الخبر تأكد أنه صحيح.
6: Stay safe، تبقى حالكم، وإذا اختفيت بتعرف السبب.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
8: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 6

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي

0: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب أربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
3: جوا قلبه جوا لايف.
0: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: قديش حلو انه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق، ومنتمنى الخير لبعضنا.
2: مايك على الدقيقة والثانية، متابعيتك لأوصل على الجنوب.
1: اهلا وسهلا
3: مراي، نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصاحت
2: عنجق عرفاء
1: للبيضة. ما تتوتروا، يلا سير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
4: ما هون حق الحلاقين يسكروا. شو هنهار ايضا
1: تكي ولور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
5: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
1: قد ما فينا، منقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: على الله يا محلى ما يدبر الله. والله غريب هالتأس اليوم.
2: ايه والله، يوم برد ويوم شوب، ما عم نفهم على الطقس.
1: قولي الطبيعة تغيرت يا بنتي، كل يوم الطقس شكل.
2: حتى البنزين غلى وبده يغلى بعد.
1: ايه هيك سمعت، والله هيك عم بيقولوا. بس انت كيف عرفتي؟
2: رفيقي خبرني، هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين، قال انه ما في كفاية بنزين بالسوق.
1: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق، رح ينقطع؟
2: والله يا عمو كل شي وارد، انا هيك سمعته عم بيقول. مزبوط مش مزبوط ما بعرف.
1: لك انت روح عبي بنزين لحق حالي، انت مشوارك قريب هلأ بواصلي، روح بعبي بنزين احسن ما انقطع. لنبلغ الشباب، مركزية مركزية، شباب شباب انتبهوا منيح، سمعت خبرية انه ما رح يكون في بنزين بقى بالسوق، بروحوا عبوا بنزين فورا هلا، دبروا حالكم.
3: عن جد؟
1: ايه اكيد، شو عم بمزح؟ سمعت من مصادر كتير مهمه وموثوقه، يعني دبروا حالكم عبوا بنزين احسن ما تنقطعوا يا شباب.
2: مرات الاشاعه ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص، شخص بيسمع خبريه وبصير هو المصدر، ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقي؟
1: الله يساعد الفقير والإنسان كيف بده يعيش، ما بعرف. خليني لحق حالي وروح عبي بنزين. يا شو بدنا نعمل؟ يا وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين، هاي المشكلة.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام. لأول مرة لايف تي في ريميكس.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالوا هو دبكة انسا بيعرف
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: شو يا فندي بعت لي اللوكيشن انا 10 دقايق وبكون عندك ماكسيموم 10 دقايق ما بتاخر هيدا اذا ما في عجقه
7: يعطيك العافية
6: يا هلا الله يعافيك
7: عجا ايه؟
6: موت
7: بس انتو جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها
6: بدك نحس منحس بدك ما نحس ما منحس بدك ايه؟
7: دخلك سمعت بالخبرية؟
6: اي خبرية؟
7: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا بس بيناتنا ايه؟ عم بيقولوا انه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينة
6: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
7: يوم قريت الخبر ليك؟
6: ولك ايه والله معك حق ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلا؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ هذا اللي كان بعد ناقصنا على اساس شباب هلا قريتوا وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور، ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق شو عم بلبسها أنا هيدا عس الشغل مقتل بعضه
7: هيك بتبلش الإشاعة مش بخبر كبير بكلمتين صغار بس بيناتنا والمشكلة منا بالإشاعة المشكلة قديش منصدقها بسرعة يعني منسمع الخبر منصدقه ومنخاف منخاف ومننشر حتى لو ما منعرف الحقيقة قبل ما تنشر الخبر سأل حالك سؤال بسيط مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر
6: شو يا فندي؟ خلص لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش
5: بالاشتراك مع وزارة الإعلام الأجواء مكملة والعاني على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة
8: بدنا نهدى شوي
5: أغاني ميكس أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: صارت ستة.
2: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
3: أحلى اثنين
4: كل يوم على الصباح. صبحتكم أنا ومدام فيه
2: من استوديوهاتنا, استوديوهات أغاني منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
5: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرب شو حكي الصباح.
6: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركم.
7: الجليبي ومكتر على اسمع الإذاعة من المنصر.
8: ما عاد شارف المزحلي
9: من الرب ويا وسن الفيل.
10: عم بحكيك من الضاحية الجنوبية
11: من الدمور.
12: معك رودي من وقت الياس.
13: معك أبو هادي من بيسور.
14: محمد من الشبعة.
15: معك داني من علات.
16: من البوار عبيروت.
17: طلال من الشوف.
18: معك توتو من ما يفوق للطارة.
19: بحس المستمعين كلهم هيك معظومين.
20: زمان بسمعكم, هاي أول مرة بشترك.
21: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني

0: لمدينة بيروت. أغاني بيتس عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
1: حلوة قوي أمورة
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي ملا شوط، سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا
2: 100%.
3: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
2: السامبا قالوا هو دف كان زا بيعرف.
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما لينك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: انا ما قلت هيك.
8: بلا
7: هيك ليه عم تسمع؟
8: انا ما غلطت معك. اللي بيسمع يقول اني خنتك.
7: يا ريت خنتك، كان اول من اللي عملته. كل مره نفس الشيء.
8: انت ما بتعترفي بغلط.
7: انا ما بعرف.
9: بتعرفي شو قريت؟
8: شو؟
9: دراسه جديده من علماء الباسا بتقول انه الاشخاص اللي بيحكوا كثير او بيجادلوا كثير تكون نسبه ذكائهم اقل من المعدل.
8: باسا؟ شو هي باسا؟
9: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس. أوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر. هلا بحالتنا هيدي شكله نفع، بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء. يعني مثلا إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان. فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر، وحتى لو كان من علماء الباسة.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
10: نحن ولاد ناس ومع الناس.
11: انتو احلى عالم.
12: كل يوم بسمعك.
13: احلى صباح ومعكم.
10: خلينا نروح الى الربح.
14: مكرونة بلحمة.
10: ابدا، وصلنا اكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا، قطعولي الكهرباء من شركة الكهرباء.
11: مدام ميراي صار شكلك مغلبطة، انت مش عايشة بلبنان؟
10: في بعض الناس بيقولوا يي شو بقى ميراي. اي مود. يلا كل عقدي والى حل مع مين؟
15: اصلا ما بدير عن اغاني يعني. قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
10: الله، يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
16: شو هالمخلوق انت؟
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي

0: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: صارت ستة.
2: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
3: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
4: أول مرة بسمعك صراحة دي حلقة البروغرام.
2: يا زلمة وين كنت ضايع؟
4: شربول إذا سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح مين؟ هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد.
5: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما علقت فيها.
6: ونحن أخذيننا رحلة وكتير مبسوطين.
2: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
7: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
8: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربل.
9: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
10: طلعت شمسة
11: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني

0: الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
3: صوت الحيدة لطف.
1: من 8 للتسعة المساء الموجة سيبتي على أغاني 87.9 FM.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: يا ويلي من لاشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسيشنتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بدنا يرجع المونديال يورو السامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي قال شو بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
4: نحن هلا من قلب البول لايف بتفرجيكم ريفيو الحلو هيدي بيروت المدينه الحلوه شوفوا شو حلوه وانا هلا بالبول I'm relaxing I'm having some me time
7: هاي
4: هاي
7: كيفك؟
4: صفا
7: سمعت اخر خبريه؟
4: شو؟
7: في قرار بس بعد ما طلع انه في احتمال يقطعوا الانترنت عن المدينه كم يوم
4: شو؟
7: لك ما بعرف إذا 100% مزبوط بس هلأ بلشت الخبرية تلف
4: شباب خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة إنه حيقطع الإنترنت لكم يوم على لبنان بدي إياكم تعرفوا إنه أنا بحبكم كتير ولو شو ما صار حتى لو ما قدرت أحكي معكم You'll always be my other family
7: إشاعة ما بتنتشر لحالة في حدا بينشرها وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين إشاعة بتصير خبر قبل ما تنشر الخبر تأكدوا إنه صحيح
4: Stay safe تبعوا حالكم وإذا اختفيت بتعرفوا السبب
6: بالاشتراك مع وزارة الإعلام لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 6

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: you want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الليرة.
1: الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
2: جوا قلبه وجوا نايف.
1: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: لمدينة بيروت.
1: حلو انه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق ومنتمنى الخير لبعضنا.
2: معك على الدقيقة والثانية متابعيتك لأوصل على الجنوب.
1: اهلا وسهلا
3: مراي. نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصحت
2: عنجق عرفق
1: للبيضة. ما تتوتروا يلا صير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
4: ما هو الحق الحلاقين يسكروا شو هنهار ايضا
1: تكي ولور وقعوا علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
5: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
1: قد ما فينا منقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
2: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف.
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: انا ما قلت هيك.
7: بلا
6: ليه انت عم تسمع؟
7: انا ما غلطت معك. اللي بيساعدون اني خنتي.
6: يا ريت خنتني، كان اهون من اللي عملته. كل مره نفس الشيء.
7: انت ما بتعترفي بغلط.
6: انا ما بعترف.
8: بتعرفوا شو قريت؟
7: شو؟
8: دراسة جديدة من علماء الباسا بتقول انه الاشخاص اللي بيحكوا كتير او بيجادلوا كتير تكون نسبة ذكائهم اقل من المعدل.
7: باسا؟ شو هي باسا؟
8: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس. أوقات العنوان العاطفي بيخلي الناس توقف تفكر. هلا بحالتنا هيدا شكله نفع، بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء. يعني مثلا إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان. فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر، وحتى لو كان من علماء الباسة.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل.

0: إنها الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني، زوروا أغاني دوت كوم وكونوا

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسيشنتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
2: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف.
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني،
2: تبقوا خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: الاجواء مكمله والعاني على اغاني اغاني مع دي جي ماضي كريمه.
7: نهدى شوي
6: أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند.
7: Get you drunk, get you love drunk off my house.
8: أشرب واحد شاي وعقب بسبوسات.
6: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمي.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. خالد

0: you want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: صارت ستة.
2: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
3: أحلى اثنين
4: كل يوم على الصباح صبحكم أنا ومدامتي
2: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
5: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرمي شو حكي الصباح
6: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
7: الجليبي ومكتر أنا أسمع الإذاعة من المنصف
8: ما عاد شارف ينزحني
9: من الرب ويا سن الفيل
10: عم بحكيك من الضاحية الجنوبية من الضمور
11: معك رودي من وسط الياس
12: معك أبو هادي من بيسور
13: محمد من شبعة
14: معك داني من علاه
15: من البوار عبيروت
16: طلال من الشوف
17: معك توتو من ما يفوق للطارة
18: بحس المستمعين كلهم هيك معظومين
19: زمان بسمعهم هاي أول مرة بشترك شوي
20: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني

0: مليون.
1: إنها الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: أغاني بيتس عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
3: حلوة قوي أمورة
2: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس
3: والحب جاني جاني خدني ورماني
4: لا

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل.

0: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسينتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يروس سامبا
1: السامبا قالك هو دفكي هالجواب بيعرف
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
1: بدكم خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: نحن أولاد ناس ومع الناس
7: أنتو أحلى عالم
8: كل يوم بسمعك
9: أحلى صباح ومعكم
6: خلينا نروح إلى الربح
10: مكرونة بلحمة
6: أبداً وصلنا أكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتي اسمعوا قطعوا لي الكهرباء من شركة الكهرباء
11: مدام يا ري صاري شكلك مغالبة أنت مش عايشة بلبنان
6: في بعض الناس بيقولوا يي شو بقى يا ري أي مود يلا كل عقدي وإلى حل مع مين
12: أصلاً ما بدير عن أغاني يعني قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة
6: الله الله يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح
13: شو هالمخلوق انت
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
2: صارت ستة.
3: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
4: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
5: أول مرة بسمعك صراحة، كثير حلو البروجرام
3: يا زلمة. وين كنت ضايع؟
5: شربور إذا سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟ هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى، نازلة تولد.
6: وهلا ما بخبرك العجقة، يعني إلا ما عملت فيها.
7: ونحن أخذيننا رحلة وكثير مبسوطين.
3: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
8: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
9: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربل.
10: نحن قلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
11: طلعت شمسة
12: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التانية.

0: مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدة لك.
1: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل.

0: كل غنية وإلها علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس منقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام اللي راح.
0: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
4: جوا قلبه جوا نايف.
0: من 8 ل9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الأشواق مكملة والعانة على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
2: بدنا نهدى شوي.
1: أغاني ميكس أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند.
3: أشرب واحد شاي وعقب سبوسات.
1: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.
4: حبيبي قلبك الدافي صار ضحكاتي عشفافي.
0: أغاني ميكس.
5: بدك

0: الأجواء مكملة والعانة على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
1: نهدى شوي
0: أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند.
1: Get you drunk, get you love drunk off my heart.
2: أشرب واحد شاي وعقل بس بوسات.
0: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.
1: حبيبي قلبك الدافي زرع ضحكاتي عشفافي.
0: أغاني ميكس.

0: 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: حلو انه هيدا البلد صغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق ومنتمنى الخير لبعضنا.
2: معك على الدقيقة والثانية متابعيتك لأوصل على الجنوب.
1: اهلا وسهلا
3: مراي. نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصحت
2: عنجق عرفق
1: للبيضة. ما تتوتروا يلا صير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
4: ما هو الحق الحلقين يسكروا شو هنهار ايضا
1: تكي ولور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
5: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
1: قد ما فينا منقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني

0: سكرت الدروب. يا حلو
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس.
0: وعدتك يا حلو أنا أكسر وعدي يا حلو.
1: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.

0: الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني دوت كوم وكونوا أقرب للنجوم.
2: لا

0: أجواء مكملة والعاني على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
1: بدنا نهدى شوي.
0: أغاني ميكس أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند.
2: أجرب واحد شاي
0: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

0: صارت ستة.
1: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
2: أحلى اثنين
3: كل يوم على الصباح بصبحكم أنا ومدامتي
1: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
4: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرمي شو حكي الصباح.
5: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
4: الجليبي ومكتر أنا أسمع الإذاعة من المنصف
6: ما عاد شارف المزحلي
7: من الرب ويا وسن الفيل.
8: عم بحكيك من الضاحية الجنوبية
9: من دمور.
10: معك رودي من وقت الياس.
11: معك أبادي من بيسور.
12: محمد من شبعة.
13: معك داني من علاء.
14: من نبوار عبيروت.
15: طلال من الشوف.
16: معك توتو من ميفوق للطارة.
17: حس المستمعين كلهم هيك معظومين
18: من زمان بسمعهم هاي أول مرة بشترك.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: التخطيط المحلي لمدينة بيروت. أغاني بيتس عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
1: حلوة قوي أمورة
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: إنها ساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: نحن أولاد ناس ومع الناس.
2: أنتوا أحلى عالم.
3: كل يوم بسمعك.
4: أحلى صباح ومعكم.
1: خلينا نروح إلى الربح.
5: مكرونة بلحمة.
1: أبداً وصلنا أكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا قطعوا لي الكهرباء من شركة الكهرباء.
2: مدام يا ري صار شكلك مغالبة، أنت مش عايشة بلبنان؟
1: في بعض الناس بيقولوا يي شو بام يا ري أي مود. يلا كل عقدة وإلى حل مع مين؟
6: أصلاً ما بدير عن أغاني يعني. قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
1: الله الله يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
7: شو هالمخلوق انت؟
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
2: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
3: أول مرة بسمعك صراحة في حلقة البروجرام.
1: يا زلمة وين كنت ضايع؟
3: شربوني سمع سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح مين؟ هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد.
4: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما علقت فيها.
5: ونحنا أخدينا رحلة وكتير مبسوطين.
1: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
6: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
7: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربل.
8: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
9: طلعت شمسة
10: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني.